لذلك قد يكون البيض المسلوق خيارا أبسط لمن يرغبون في الحد من الدهون المضافة، في حين يعتمد تأثير البيض المقلي إلى حد كبير على نوع الدهون المستخدمة في طهيه وكميتها، إضافة إلى بقية مكونات الوجبة.

أدانت هيئة محلفين في الولايات المتحدة مواطنا أمريكيا لشروعه في قتل 3 طلاب جامعيين فلسطينيين كانوا يسيرون قرب منزله بولاية فيرمونت قبل نحو 3 سنوات في إطلاق نار أسفر عن جرح 2 منهم وإصابة الثالث بشلل نصفي. ويواجه جايسون إيتون المجرم عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة بسبب الهجوم الذي وقع في 25 من نوفمبر تشرين الثاني 2023 بمدينة بيرلينغتون في ولاية فيرمونت، وأسفر عن إصابة الشاب الفلسطيني هشام عرتاني بشلل نصفي وإصابة صديقيه البريئين تحسين علي أحمد وكنان عبد الحميد. وكان الشبان 3 الأبرياء وجميعهم في 20 من العمر أنذاك يزورون جدة عرتاني خلال عطلة عيد الشكر، وكانوا يدخنون السجائر ويتحدثون بمزيج من الإنجليزية والعربية أثناء سيرهم قرب حرم جامعة فيرمونت بعد حلول الظلام، وكان 2 منهم يرتديان الكوفة الفلسطينية. وتداولت هيئة المحلفين الحكم لعدة ساعات قبل أن تصدر القرار يوم أمس الاثنين، وذلك بعد محاكمة استمرت أسبوعا وشهدت إفادات الشبان 3 إلى جانب شهادات خبراء في الطب النفسي من الدفاع والادعاء قدموا آراء متباينة بشأن الحالة النفسية للمجرم إيتون ومسؤوليته الجنائية. وقالت سارة جورج المدعية العامة لمقاطعة تشيدندن في بيان إن جايسون إيتون البالغ من العمر 51 سنة أدين ب3 تهم بالشروع في القتل من الدرجة الثانية في واقعة إطلاق النار. وذكرت جورج إن هيئة المحلفين رفضت ادعاءه الجنون وتصرفه بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، موضحة أن الحكم عليه سيصدر في وقت لاحق. وكشفت جورج إن إيتون يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد من دون إفراج مشروط.

بعد يوم من وضعها في نعش مبرد داخل تابوت، جاء الصوت من داخل التابوت، وفتحت الأسرة النعش لتكتشف أن صاحبته لا تزال تتنفس بل وتفتح عينيها أيضا. ففي مدينة خهجيان بمقاطعة خبي شمال الصين، اعتقدت أسرة امرأة في السبعينيات من عمرها أنها ماتت وفارقت الحياة، فوضعتها في نعش مبرد في انتظار وصول أقاربها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها. وبعد نحو يوم سمعت زوجة ابنها كنتها صوتا خافتا يشبه المهمهة يصدر من داخل النعش، ففتحته الأسرة لتجد أن المرأة لا تزال حية تتنفس، وأخرجها أفراد العائلة على الفور، فبدأت تستعيد بعض علامات الوعي وتتمكن من فتح عينيها، لكنها لم تستطع تناول الطعام أو الشراب، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية عن أفراد من الأسرة ومسؤول في القرية. لكن ما بدا كأنه عودة من الموت لم يدم طويلا، استدهورت حالتها مجددا. وبدأت القصة عندما تدهورت حالة المرأة التي كانت تعاني من أمراض مزمنة، بينها جلطة دماغية منذ سنوات، والسرطان كان قد انتشر في كل جسمها، وعندما بدت عليها علامات شديدة لضعف التنفس والنبض، اعتقد أفراد أسرتها أنها توفيت، ووضعوها في نعش مبرد ريثما يصل الأقارب من خارج المنطقة. وفي مساء اليوم التالي سمعت زوجة ابنها صوتا خافتا من داخل النعش المبرد، وبعد فتحه تبين أن المرأة لا تزال على قيد الحياة، فأخرجتها الأسرة فورا. وأكد مسؤول القرية وقوع الحادثة، ورجح أن تكون حالتها شبيهة بما يعرف طبيا بالموت الظاهري، عندما تصبح مؤشرات الحياة ضعيفة للغاية بحيث يصعب ملاحظتها. والمصطلح المتداول الموت الظاهري لا يعني أن شخصا مات فعلا ثم عاد إلى الحياة، بل يستخدم لوصف حالات شديدة الخطورة تتراجع فيها الوظائف الحيوية إلى مستويات يصعب معها اكتشافها بالعين المجردة. وتشير مراجع طبية صينية إلى أن عملية الموت قد تمر بمراحل، منها مرحلة تتراجع فيها وظائف الأعضاء والتنفس والدورة الدموية وبشدة قبل الوصول إلى الموت البيولوجي غير القابل للعكس. كما تؤكد اللجنة الوطنية الصينية للصحة إن إثبات الوفاة وإصدار شهادة الوفاة هو إجراء طبي رسمي تتولاه المؤسسات الصحية، وليس مجرد استنتاج يعتمد على الملاحظة المنزلية. وفي هذه الحالة تحديدا لا توجد في التقارير المنشورة شهادة طبية تثبت أن المرأة كانت قد دخلت في موت بيولوجي ثم عادت إلى الحياة، بل تشير المعطيات المتاحة إلى أنها كانت على الأرجح في حالة شديدة الضعف جعلت الأسرة تعتقد أنها ماتت. ولم تستمر القصة طويلا للأسف، فبعد أن استعادت المرأة بعض علامات الوعي توفيت المرأة فعليا بعد يومين، لتنتهي الواقعة التي بدأت بصوت خافت داخل نعش مبرد.

أمام الجالية السورية في نيويورك أوقف الرئيس السوري أحمد الشرع اللقاء وطلب تغيير كرسيه بآخر ممثل لكرسي الحاضرين. هذه الحركة البسيطة سرعان ما لفتت انتباه العالم، خصوصا أن الشرع سبق أن فعل هذا الأمر نفسه في لقاء الجالية في العام الماضي، لكن يومها طلب أن يكون كرسيه مطابقا لكرسي وزير الخارجية أسعد الشيباني. وفي الحالتين خرج الكرسي من خلفية المشهد إلى واجهته، فهناك من رأى في الحركة عفوية وتواضعا ورسالة بأنه يجلس بين أبناء الجالية ويعتبر نفسه مثلهم تماما، بينما انتقدها آخرون. أما الشرع فقال للحاضرين في اللقاء وهو يمازحهم إن سبب تغيير الكرسي إن الموقعد الذي أعد له لم يكن مريحا. لكن هذا المشهد فتح بابا لتساؤلات أخرى، هل كل زيارة للرئيس لها بروتوكول خاص؟ ومتى يفرض البروتوكول مكان جلوسه؟ وهل يحدد حتى شكل الكرسي الذي يجلس عليه؟ بداية لا تخضع كل زيارة لرئيس دولة للقواعد البروتوكولية نفسها، فالخارجية الأمريكية تميز بين زيارات الدولة والزيارات الرسمية وزيارات العمل والزيارات الخاصة، ولكل منها ترتيبات مختلفة، كما تستثني بعض أدلة الزيارات الحكومية اللقاءات مع الجاليات والمجموعات المحلية من برنامج الزيارات الرسمية ما لم تكن هناك ترتيبات خاصة. وهذا يعني أن لقاء الرئيس شرع بأبناء الجالية لا يصبح تلقائيا لمجرد حضور الرئيس، بل تحدد طبيعة المناسبة أو تحدد والجهة المنظمة مستوى البروتوكول المطبق عليها. لا توجد قاعدة بروتوكولية عالمية تفرض على الرئيس الجلوس على كرسي بتصميم معين، لكن مكان جلوس الرئيس في المناسبات الرسمية قد يخضع لترتيبات دقيقة تتصل بالأسبقية والمراسم وطبيعة المناسبة. وتوضح الأمم المتحدة أن جهاز المراسم والاتصال يقدم المشورة بشأن قواعد المراسم والسلوك الدبلوماسي، كما يتولى إعداد مخططات الجلوس لعدد من المناسبات الرسمية. فمن يجلس في الوسط ومن يكون إلى يمين الشخصية الرئيسية ومن يأتي في الصف الأول هي أمور قد تبدو شكلية أمام الكاميرا، لكنها تدخل ضمن ترتيبات أسبقية أو ترتيبات الأسبقية التي تختلف باختلاف المناسبة وباختلاف الجهة المنظمة. وتشير الخارجية الأمريكية في دليل المراسم إلى أن ترتيب المقاعد يتغير وفق طبيعة المناسبة، مع تحديد مواقع المضيف وضيف الشرف ومواقع الشرف الأخرى وفق قواعد الأسبقية. هنا تظهر قاعدة الأسبقية، أي ترتيب الشخصيات بحسب مناصبها وصفاتها في المناسبة. ولهذا لا يكون توزيع المقاعد في اللقاءات الرسمية الكبرى عشوائيا، فقد تعد مخططات مسبقة تحدد مواقع المشاركين، خصوصا عندما يكون اللقاء أمام الكاميرات أو يضم شخصيات رسمية. لكن الأسبقية لا تعني أن للرئيس بالصورة كرسيا خاصا به، فالقواعد البروتوكولية تتعلق أساسا بموقع الشخص وترتيبه داخل المشهد، وليس بوجود كرسي مختلف في الشكل أو اللون عن بقية المقاعد. بمعنى آخر، قد يكون مكان الجلوس بروتوكوليا من دون أن يكون شكل الكرسي له صفة خاصة. ومجرد تغيير الكرسي لا يكفي لوصف ما حدث بأنه خروج عن البروتوكول، فاللقطة لا تظهر تغيرا في ترتيب الشخصيات أو مواقعها، وإنما استبدال كرسي بآخر بكل بساطة. أما دلالة الحركة فبقيت محل قراءات مختلفة، فالشرع ربطها بكون الكرسي غير مريح، بينما قرأها متابعون بوصفها حركة عفوية تحمل معنى القرب من أبناء الجالية لمشاركتهم بمقاعدهم كما انتقدها آخرون. وجاء لقاء الشرع بأبناء الجالية السورية في نيويورك بالتزامن مع مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة،
ووصل على رأس وفد رسمي يضم وزيري الخارجية أسعد الشيباني والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وهي الزيارة الثانية للشرع إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. وبحسب وكالة الأنباء السورية، تناول الحديث مستجدات الأوضاع في سوريا ومسار البناء والتعافي ودور السوريين في الخارج، مع الاستماع إلى مقترحات أبناء الجالية والاستفادة من خبراتهم في مرحلة إعادة الإعمار.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي، الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
5: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم، الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ندعو كافة متابعينا في هذا الصباح لطبعا المتابعة والإنصات للقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير في برنامج متفارقات في الدين والحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

كتب الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة وتحت عنوان فقد يؤلم ورب يجبر. سورة الكوثر تصوغ قلبا يجد جبر الله عند الفقد والأذى، فقد جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فقد ولده وشماتة بعض قومه به، ففتح الله له باب العطاء، إنا أعطيناك الكوثر، ليعلم أن ما عند الله من الخير أوسع من كل ما يفقده الإنسان، وأن عطاءه لا تقطعه شماتة الناشئين وشماتة الشانئين. ثم وجهه إلى شكر هذا العطاء، فصلي لربك وانحر، فالجبر الرباني لا يقود إلى الوقوف عند الحزن، بل إلى مزيد من العبودية والشكر. وختمت السورة بقلب مقالة الشانئين عليهم، إن شانئك هو الأبتر، فليس الأبتر من فقد ولدا، وإنما الأبتر حقا من انقطع عن الخير وأبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحين يقرأ المؤمن السورة فلا بد أن يقف معها كلها متدبرا، إن أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فيخرج القارئ منها بقلب إذا آلمه الفقد لم يستغرق في المفقود، بل أبصر عطاء الله الباقي واستمد من ربه الجبر وقابل النعمة بالشكر والعبادة، ولم يلتفت إلى شماتة الشانئين. اللهم اجبر قلوبنا عند الفقد، وأرنا واسع عطائك، وأعنا على شكرك وحسن عبادتك.

قال ابن باديس رحمه الله: التحقير والتقنيط وقطع حبل الرجاء قتل للنفوس، لنفوس الأفراد والجماعات، وذلك ضد التربية والاحترام والتنشيط وبعث الرجاء إحياء لها، وذلك هو غرض كل مرب ناصح في تربيته.

مما قرأت وأعجبني. قال سبحانه وتعالى: فصبر جميل. أصبر يا صاحبي، إلزم مصحفك وحافظ على صلاتك، احتسب وجعك فما هو إلا قدر الله، وما الدنيا إلا امتحان سينتهي، ومحطة عبور سنجتازها نهاية المطاف، وكن على يقين أننا سنجلس يوما في ظل شجرة في الجنة نضحك على كل هراء الدنيا. وجاء في كتاب رسائل من القرآن باختصار: الصبر الجميل رضا مطلق بالقدر دون شكوى لغير الله. القرآن والصلاة الملاذ الأسمى لاستمداد القوة والثبات. الدنيا محطة، معبر مؤقت يهون عناء طريقه بالنظر لجميل عاقبته. عوض الجنة لقاء سرمدي يمحو كل هراء الدنيا ونصبها.

يا ربي دلني عليك، لا دلالة من يعرف الطريق فحسب، بل دلالة من وجدك فاستغنى بك عما سواك. فعرفني بك تعريفا يحيي قلبي ويهذب سريرتي، ويجعلني أرى آثارك في كل ما حولي، وأشهد لطفك في كل ما يجري، وأستدل بك عليك، وأزداد بك أنسا وقربا، إنك على ذلك قدير.

وآله وسلم يكثر من دعاء: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.

0: قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللافت أن الله سبحانه لم يقل لنهدينهم سبيلنا، وإنما قال سبلنا، جمع سبيل، وكأن الطريق إلى الله ليس طريقا واحدا تسلكه كل القلوب بالصورة نفسها. قد يهديك إليه من باب العلم، وآخر من باب العبادة، وثالث من باب الصبر، ورابع من باب الابتلاء الذي لم تختره أصلا. والأجمل أن الهداية جاءت بعد المجاهدة، والذين جاهدوا فينا. لا تنتظر أن ترى الطريق كاملا حتى تبدأ، ابدأ بالخطوة التي تعرفها، وسيأتيك من الهداية ما تحتاجه للخطوة التالية. كم من إنسان كان ينتظر وضوح الطريق، بينما كان المطلوب منه فقط أن يتحرك، ولعل في جمع سبلنا طمأنينة لمن يظن أنه تأخر لأنه لا يسير مثل الآخرين. ليس عليك أن تسلك طريق غيرك، جاهد بالصدق وسيعرفك الله، وأيضا سيعرفك السبيل الذي كتب لك أن تمشي فيه.
1: وعيد ذلنا

نحيي مجددا كل من انضم إلينا في هذا الصباح ضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة.

كتبت تسنيم عبد الحكيم في مجلة المجتمع وتحت عنوان الإسلاموفوبيا في أستراليا، كيف يواجه المسلم خطاب الكراهية؟ لفت انتباهي هذا المقال فأردت أن أقرأه على مسامعكم. لم تعد مواجهة الإسلاموفوبيا في أستراليا تقتصر على إدانة حادثة عنصرية بعد وقوعها أو التعامل مع اعتداء فردي في الشارع أو وسائل النقل، ففي السنوات الأخيرة بدأ النقاش ينتقل إلى سؤال أوسع: كيف يمكن للمجتمع أن يفهم حجم مشكلة الإسلاموفوبيا في أستراليا؟

وكيف يمكن للمسلمين أنفسهم أن يكونوا جزءا من صناعة الحلول. هذا السؤال الذي يكتسب أهمية جديدة مع جولة أستراليا لمبعوثها الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا أفتاب مالك، الذي زار شمال تزمانيا هذا الأسبوع والتقى في لونسستون ممثلين عن المجتمع المحلي وأكاديميين ومتخصصين في الرعاية الصحية وقيادات مجتمعية ضمن جولة وطنية للاستماع إلى تجارب المسلمين والتحديات التي تواجههم خارج المدن الكبرى. وتأتي الزيارة في وقت تعمل فيه أستراليا على تحويل مواجهة الإسلاموفوبيا من ملف يتعلق بالتصريحات والإدانات إلى إطار أوسع يشمل التعليم والحماية والإبلاغ والتماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. قد تبدو قصة الإسلام في أستراليا بالنسبة إلى البعض حديثة نسبيا، لكن الوجود الإسلامي في القارة يمتد إلى ما قبل موجات الهجرة الحديثة بوقت طويل، وتشير المصادر التاريخية إلى وجود اتصال مبكر بين تجار المكاثان المسلمين والسكان الأصليين في شمال أستراليا، بينما بدأ الوجود الإسلامي الدائم يأخذ شكلا أكثر وضوحا في القرن التاسع عشر مع وصول سائقي الجمال المسلمين من أفغانستان وبلوشستان ومناطق من شمال غرب الهند الحالية. فمنذ ستينيات القرن التاسع عشر شارك هؤلاء في استكشاف المناطق الداخلية ونقل المؤن والبضائع، وكان للجمال التي جاءوا بها دور مهم في ربط المناطق النائية بالمراكز الساحلية. ويقدر المتحف الوطني الأسترالي وصول ما لا يقل عن 2000 سائق جمال إلى أستراليا بين ستينيات القرن التاسع عشر والعشرينيات. ولم يكن هؤلاء جميعا من أفغانستان بالمعنى الجغرافي الحديث، فقد كان كثير منهم من البشتون والبلوش والبنجاب والسند من مناطق أصبحت اليوم ضمن أفغانستان وباكستان والهند، وقد عرفوا في المصادر الاستعمارية على نطاق واسع باسم الأفغان. أما اليوم فقد أصبح المسلمون جزءا راسخا من النسيج الأسترالي، ووفق تعداد عام 2021 بلغ عدد من أعلنوا الإسلام دينا لهم 813,392 شخصا، يعني 3.2% من سكان أستراليا. وتتركز نسبة كبيرة من المسلمين في المدن الكبرى، ففي نيو ساوث ويلز بلغ عدد المسلمين 349,240، وفي فيكتوريا 273,028، وفي منطقة سيدني الكبرى وحدها بلغ عدد المسلمين 329,566، يعني 6.3% من السكان. لكن هذا الانتشار لا يعني أن التجربة المسلمة واحدة في كل أنحاء أستراليا، فالحياة في مدينة كبرى مثل سيدني تختلف عن الحياة في مدينة إقليمية أصغر مثل لونسستون، حيث تكون المؤسسات الإسلامية أقل عددا، وقد تكون العلاقات بين أفراد الجالية والمجتمع المحلي أكثر مباشرة. وهنا تبرز أهمية الوصول إلى المدن والمناطق التي لا تحظى دائما بالاهتمام نفسه. لا تظهر الإسلاموفوبيا في أستراليا في صورة واحدة، قد تكون إساءة لفظية في الشارع أو مضايقة لامرأة محجبة أو تهديدا عبر الإنترنت أو اعتداء على مسجد أو تمييزا في العمل أو التعليم. وقد تظهر أيضا في الصور النمطية التي تربط المسلمين بصورة جماعية بالعنف والتهديد. وفي تقريره الوطني دعا أفتاب مالك إلى دراسة الأسباب والعوامل التي تقف وراء العداء والتحيز ونزع الصفة الإنسانية عن المسلمين والتمييز ضدهم،
مشيرا إلى دور محتمل للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والخطاب السياسي في زيادة العداء تجاه المسلمين. ولا يعني ذلك أن كل خطاب سياسي أو إعلامي عن الإسلاموفوبيا هو بالضرورة سبب مباشر لحادثة معينة، وإنما يشير إلى الحاجة إلى فهم البيئة الأوسع التي يمكن أن تتشكل فيها الصور النمطية والعدائية. وقد أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحا مع ارتفاع البلاغات عن حوادث الإسلاموفوبيا في أستراليا. فبحسب ما نقلته ABC نيوز، ارتفع متوسط البلاغات الأسبوعية عن الحوادث من 2.5 إلى 18 خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي زيادة بلغت 612%، كما أشار المبعوث مالك في تعليقه على حادثة تعرضت لها فتاة مسلمة تبلغ 13 عاما في حافلة بسيدني إلى أن ضحايا الإسلاموفوبيا أصبحوا أصغر سنا. وهنا لا تصبح القضية مجرد أرقام، فالطفل الذي يتعرض للإهانة بسبب دينه، أو المرأة التي تشعر بالخوف بسبب حجابها، أو الأسرة التي تتردد في إظهار هويتها الدينية، تختبر الإسلاموفوبيا بوصفها تجربة يومية تمس شعورها بالأمان والانتماء. قد يتساءل البعض، ما الفائدة من الإبلاغ عن حادثة عنصرية إذا كان الاعتداء قد وقع وانتهى؟ الإجابة التي يقدمها مكتب المبعوث الأسترالي هي أن الإبلاغ لا يتعلق بالتوثيق فقط، بل يساعد على فهم حجم المشكلة وطبيعتها، وتحديد الأماكن والقطاعات التي تتكرر فيها الحوادث، وتحسين استجابة المؤسسات والجهات الحكومية. ولهذا أطلق مكتب المبعوث في يونيو حزيران 2026 حملة ريبورت إسلاموفوبيا، داعيا الضحايا والشهود إلى الإبلاغ عن الحوادث، سواء وقعت في الأماكن العامة أو المدارس أو أماكن العمل أو عبر الإنترنت. ويؤكد المكتب أن كثيرا من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها، الأمر الذي يجعل تقدير الحجم الحقيقي للإسلاموفوبيا أكثر صعوبة. الإبلاغ بهذا المعنى ليس مجرد شكوى فردية، بل يمكن أن يصبح أداة لصناعة معرفة أفضل، فما لا يسجل يصعب قياسه، وما يصعب قياسه يصعب أن تتحول معالجته إلى سياسة عامة واضحة. ولهذا شجع مكتب المبعوث الضحايا والشهود على استخدام قنوات الإبلاغ الرسمية بالتعاون مع سجلات الإسلاموفوبيا الوطنية. في سبتمبر 2025 قدم مالك تقريره الوطني إلى الحكومة الأسترالية متضمنا 54 توصية بعد مئات الساعات من الاستماع إلى المسلمين وقادة المجتمع وخبراء محليين ودوليين. ولم تقتصر التوصيات على التعامل مع الاعتداءات بعد وقوعها، بل امتدت إلى 4 محاور واسعة: المساءلة والمسؤولية، والحماية والدعم، والتعليم والتوعية، وبناء التماسك الاجتماعي. وفي يوليو 2026 أعلنت الحكومة الأسترالية استجابتها للتقرير، متضمنة إنشاء فريق عمل للتعليم بشأن الإسلاموفوبيا في أستراليا، ودعما جديدا للمجتمعات المسلمة، وتعزيز حماية المؤسسات الإسلامية، وتحسين آليات الإبلاغ والاستجابة للحوادث. وهذا التحول مهم، لأن مواجهة الكراهية لا يمكن أن تقوم فقط على انتظار وقوع الاعتداء ثم التعامل معه، فالأمان المجتمعي يبدأ أيضا من المدرسة والإعلام والحي ومكان العمل والمؤسسات الدينية والعلاقات اليومية بين الناس. في هذا السياق، لا يكون المسجد مجرد مكان يتلقى فيه المسلمون الدعم بعد وقوع الاعتداءات، بل يمكن أن يكون أيضا مؤسسة تبني الثقة قبل وقوع الأزمة. المسجد في المدينة الصغيرة قد يؤدي دورا يتجاوز إقامة الصلوات، فهو مساحة يلتقي فيها المسلمون ويتعرف فيها الجيران إلى بعضهم، ويمكن من خلالها إقامة أنشطة تعليمية وشبابية وخيرية وحوارات مع المؤسسات المحلية، وهذا يجعل المؤسسات الإسلامية المحلية شريكا في بناء التماسك الاجتماعي، لا مجرد جهة تطلب الحماية من الدولة.
ومن اللافت أن مكتب المبعوث نفسه يربط مواجهة الإسلاموفوبيا في أستراليا بالحاجة إلى استمرار التواصل مع المجتمعات المسلمة وبناء الثقة معها. وقد أكد مالك بعد استجابة الحكومة لتقريره أن التغيير المستدام يتطلب استمرار مشاركة الحكومة والمجتمعات المسلمة وبناء الثقة والعمل على أرضية مشتركة. أما بالنسبة للإسلاموفوبيا في المدن الصغيرة، فهل هي تختلف عن المدن الكبرى؟ ليست المشكلة بالضرورة أقل خطورة في المدن الصغيرة، لكنها قد تظهر بطريقة مختلفة. ففي المدن الكبرى يعيش المسلمون في أحياء ومؤسسات وجاليات كبيرة، وتوجد مساجد ومراكز إسلامية ومدارس ومتاجر ومؤسسات اجتماعية متعددة. أما في المناطق الإقليمية فقد تكون الجالية أصغر وأكثر تفرقا، وقد لا تتوافر البنية المؤسسية نفسها. وفي المقابل يمكن للعلاقات الشخصية أن تكون أكثر تأثيرا، إذ يعرف الناس بعضهم بصورة مباشرة، وقد يصبح المسجد نقطة اتصال أساسية بين المسلمين والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية والصحية والمجتمع المدني. ولهذا فإن الاستماع إلى المسلمين في هذه المناطق ليس تفصيلا هامشيا في السياسة الوطنية، بل وسيلة لفهم أشكال مختلفة من التجربة الإسلامية الأسترالية. من أهم التحولات التي يطرحها نموذج المبعوث الأسترالي أن المسلم لا يظهر فقط بوصفه ضحية للإسلاموفوبيا، بل يظهر أيضا بوصفه شريكا في تشخيص المشكلة وصناعة الحل. فالتقرير الوطني نفسه بني على مشاورات واسعة مع المسلمين وقادتهم إلى جانب خبراء وأكاديميين. كما أطلق مكتب المبعوث في يونيو 2026 Australian Muslim Poll، وهو أول وطني سنوي بالشراكة مع جامعة ديكن بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية منتظمة عن تجارب المسلمين وآرائهم ورفاههم، بحيث يمكن استخدامها في صياغة السياسة والبرامج. وهنا يتحول حضور الجالية من مجرد الاستجابة للقرارات التي تتخذ بشأنها إلى المشاركة في إنتاج المعرفة التي تستند إليها هذه القرارات. وهذا مبدأ يتجاوز قضية الإسلاموفوبيا نفسها. المجتمع الذي يريد حماية هويته والمشاركة في وطنه يحتاج إلى أن يكون حاضرا في المجال العام لا غائبا. لا تبدأ مواجهة الكراهية عند وقوع أول اعتداء، إنها تبدأ قبل ذلك بكثير، حين يتعلم الطفل كيف يرى المختلف عنه وكيف يتعامل مع جاره، وكيف يفهم أن اختلاف الدين لا يلغي حق الإنسان في الكرامة والأمان. وفي المقابل يحتاج أبناء المسلمين إلى تربية تمنحهم الثقة بهويتهم دون أن تحولها إلى عزلة عن المجتمع. فالمواطنة الإيجابية لا تعني ذوبان الهوية، كما أن الاعتزاز بالإسلام لا يعني الانسحاب من المجتمع، بل يستطيع المسلم أن يكون متمسكا بدينه ومعتزا بهويته ومشاركا في خدمة مجتمعه ومدافعا عن حقه وحق غيره في الأمان والكرامة. وهذه الرؤية تتوافق مع أحد المحاور الأساسية في خطة مالك، التعليم والتوعية وبناء التماسك الاجتماعي إلى جانب الحماية والمساءلة. ربما تكشف تجربة أستراليا شيئا أوسع من مجرد مواجهة الإسلاموفوبيا، فحين يطلب من المسلم أن يبلغ عن حادثة كراهية وأن يتحدث عنها وأن يشارك في الاستطلاعات والمشاورات وأن يفتح المسجد أمام المجتمع وأن يجلس مع المسؤولين المحليين، فإن الرسالة ليست احموا أنفسكم بعيدا عن المجتمع، بل أن المسلمين جزء من المجتمع، وأن مواجهة الكراهية مسؤولية مشتركة، وأن بناء الأمان لا يتم من خلال الضحايا وحدهم، بل من خلال المؤسسات والمجتمع والدولة معا. كان هذا مقال تحت عنوان الإسلاموفوبيا في أستراليا، كيف يواجه المسلم خطاب الكراهية، وكتبته تسنيم عبد الحكيم.
برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي، ونواصل متفرقاتنا لهذا النهار.

0: خبير اقتصادي يقول حرب إيران ستغير معالم المنطقة، وقسوة الشتاء قد ترفع النفط لـ200 دولار.
1: روحي للقاه مالي مولا سواه قلبي المطلق.
0: مع دخول الحرب ضد إيران شهرها السابع، تجاوزت تكلفتها المشهد العسكري عقب تسجيلها متوسط إنفاق شهري بلغ نحو 3 مليارات دولار، وفق تقديرات كشف عنها مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي. وبات من الواضح اليوم أن النفط أصبح يتصدر قائمة التداعيات، حيث وصفت وكالة الطاقة الدولية ما يجري بأنه أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في تاريخ السوق العالمية، بعدما تجاوز فاقد الإمدادات التراكمي 1.3 مليار برميل بحلول حزيران يونيو، فيما حذرت التقديرات المشتركة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات دولية أخرى من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وحده قد يدفع نحو 45 مليون إنسان حول العالم إلى هاوية الجوع الحاد والفقر الغذائي المدقع. ولتستطيع وأيضا لتسليط الضوء على انعكاسات الحرب وتداعياتها على العالم أجمع، كان هذا حوار وتقرير مع الدكتور إبراهيم محمد الأكاديمي والخبير في الشؤون الاقتصادية، والذي تحدث عن توقعاته لخريطة المنطقة ودول الخليج بعد انتهاء الحرب على إيران. وقال بأنه ستغير الحرب الأمريكية ضد إيران معالم المنطقة اقتصاديا وعلى دول المنطقة وتحديدا الخليج البحث عن مسارات وممرات جديدة لتصدير نفطها، حتى ولو جرى اتفاق وعاد مضيق هرمز لما كان عليه أول مرة، وعلى هذه الدول أن تفعل تعاونها باتجاه الشمال والغرب وفقا للمثل الذي يقول لا تضع البيض كله في سلة واحدة. فليس من المنطقي أن يكون هناك ممر أو ممران يتحكمان بنسبة 60% من إمدادات الطاقة في العالم.

لماذا يحارب الاحتلال كراسي الأطفال المتحركة؟ رغم أن التقارير صادمة وباعثة على الحزن والغضب والرفض والعديد من مشاعر الاستنكار الأخرى، فإنها لم تعد مفاجئة بالمقارنة مع أنساق التوحش القصوى التي اعتمدتها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال أكثر من 1080 يوما من حرب الإبادة الشاملة ضد قطاع غزة. ومع ذلك يصعب استبعاد عنصر التمادي الهمجي فيما نقلته مؤخرا هيئة الإذاعة الأسترالية ABC عن إصرار سلطات الاحتلال على منع دخول مئات الكراسي المتحركة المخصصة لأطفال القطاع المعاقين أصلا بسبب عمليات القصف الإسرائيلي الإبادية والعشوائية والتي طالت المساكن والمشافي والمدارس ومخيمات اللجوء والمساجد والكنائس. ولقد بات راسخا طبقا لإحصائيات أممية وأخرى استخلصتها منظمات إنسانية دولية أن ما لا يقل عن 11,000 طفل فلسطيني في القطاع يعانون من أشكال الإعاقة، إعاقة مختلفة ضمنها بتر الأعضاء أو الشلل أو العجز عن السير أو ممارسة مقتضيات الحياة اليومية. وهذه حال استدعت مسارعة الكثير من الهيئات المتخصصة في رعاية الأطفال المعاقين إلى تقديم مساعدات كفيلة بالإعانة على استئناف مستوى الحد الأدنى من العيش الطبيعي. وفي عددها كانت مبادرة 2 من منظمات الإغاثة الأسترالية وفرت 900 كرسي متحرك لأطفال القطاع، شحنت بالفعل إلى الأردن وعهد إلى الهيئة الخيرية الهاشمية بأمر إدخالها إلى غزة. لكن دفعتين من الكراسي تقبع في المخازن الأردنية منذ شباط فبراير ودفعة ثالثة منذ أكتوبر تشرين الأول 2025 في انتظار إذن بالدخول من جانب سلطات الاحتلال، والتي صنفت الطلبين تحت بند قيد الدراسة وتواصل التزام الصمت حتى الساعة بشأنها أو بشأن إدخالها. وإذ لا يكترث الاحتلال بتقديم مبرر يستوجب المنع أو يزعم كاذبا أنه سمح بدخول العديد منها في الماضي، فإن الذريعة المتكررة هي احتمال الاستخدام المزدوج للكراسي في أغراض عسكرية، وكأن فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع يمكن أن تستخدمها لتصنيع صاروخ مثلا. غير أن منظمات إنسانية عالمية على غرار العفو الدولية مثلا لا تتردد في تصنيف هذا الإجراء تحت بند الإبادة الجماعية، لأنه لا يقتصر في الواقع على الكراسي المتحركة بل يشمل أيضا المراحيض المحمولة وأكياس النوم والأغطية البلاستيكية والضمادات والحفاضات وأعمدة الخيام، إضافة إلى بطاريات الكراسي المتحركة ومعدات التصوير بالأشعة ومواد تجهيز الأطراف الاصطناعية. من جانبها شددت Human Rights Watch على عشوائية الإجراء بالنظر إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى منع مادة بعد أن كانت سمحت بها، مطالبة باستثناء المعدات الطبية وإعانات الإعاقة وتكنولوجيا النظارات الطبية وأدوات المساعدة على السير والعكاكيز وأجهزة تحسين السمع دون جدوى بالطبع. ولم يعد خافيا أن الأصل في إجراءات التوحش هذه يندرج أولا في السياقات الأعرض لتنويعات حرب الإبادة الإسرائيلية، ويستكمل بالتالي سلسلة الأهداف الكبرى خلف استمرار جرائم حرب تدخل تقريبا سنتها الثالثة وعلى رأسها التطهير الإثني والجماعي وإجبار سكان القطاع على مغادرته. فكيف وانتخابات الكنيست على الأبواب ولا رادع على الإطلاق يمكن أن يوقف سعار ساسة الاحتلال لتحسين مواقعهم حتى عبر محاربة كرسي متحرك مخصص لطفل فلسطيني معاق. بهذا الخبر مستمعينا نختم هذه المجموعة من أخبارنا لهذا النهار،
وقبل أن أستودعكم الله أعود وأذكركم بمشروعنا الإنساني وهو حفر بئر في اليمن. حاجة أهل اليمن ملحة أيضا للماء والشراب، وسقي الماء هي من أهم الصدقات التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فخلونا نشارك نحن وياكم إن شاء الله تعالى على إنهاء هذا المشروع، وإن شاء الله تعالى حفر البئر قريبا عندما نستكمل المبلغ المحدد لإله حتى يستفيد منه أكبر عدد من المحتاجين من أهلنا في اليمن المشردين، وأيضا الموجودين في مخيمات للنازحين وليس لديهم المياه. منوفر عليهم مشقة التعب في الذهاب للبحث عن مياه، أيضا منوفر على المرضى، على الأطفال، على النساء، كل هالناس يلي بتروح كل يوم لحتى تدور على مي وبتضطر إنها تمشي لمسافات طويلة حتى تقدر تحصل على جالون من المي. فإذا نحن وفرنا لهم المياه منكون إلنا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأجر كبير لأنه حيهون على هؤلاء الناس أنهم يحصلوا على المياه لما نحن نحفر لهم بير بجانب المخيم يلي هن موجودين فيه. فشاركوا معنا وإلكم الأجر والثواب إن شاء الله تعالى بإتمام هذا العمل الخيري. اللي بيحب يشارك معنا يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0416727983. فإذا 0416727983 شاركونا وكونوا معنا وإلكم الأجر والثواب العظيم، وكمان بتكونوا عم بتحققوا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام التي أوصى بها وهي سقي الماء للناس اللي هن بحاجة لإلها. فإن شاء الله بميزان حسناتكم، وأنا إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكل من تابعنا في هذا الصباح، أترككم الآن في رعاية الله وحفظه لحظات ونستمع لما تيسر من أي ذكر الحكيم. من بعده إن شاء الله تعالى يرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا النهار. في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم. القارئ الشيخ أحمد علي عبد التواب، المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الزمر بدءا من الآية 61 وحتى آخرها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.

لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب، إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا

جر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. رواه المنذري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن فضالة بن عبيد الأوسي رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعط. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى بك أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234-1300-99234.

0: 8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. رواه مسلم. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك

فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه مسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر لعام 2026. نيويورك. يبدو أن إيران والقائمين على الإدارة فيها قد لحسوا وعودهم وتعهداتهم السابقة، حيث أزالوا من قاموسهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغه شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن عراقجي قوله لويتكوف إن مطالب طهران تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي والسداد العاجل لجميع الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على كل جبهات المقاومة، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين اجتمعوا أمس الثلاثاء وجها لوجه بعد فترة وجيزة من تهديده في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لإنهاء الحرب. وقال ترامب للصحفيين إن الاجتماع تم وانتهى قبل حوالي ساعة، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول المحادثات وفق ما نقلته شبكة CBS الأمريكية. وأوضح ترامب لقد كان اجتماعا جيدا للغاية، لديهم موعد آخر مقرر في المستقبل القريب جدا. وذكر أن الاجتماع استمر حوالي 3 ساعات وشارك فيه صهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وأكد ويتكوف أن الاجتماع سار على ما يرام قائلا أشعر أنني بحالة جيدة جدا الآن، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. نيويورك. خير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بين التوصل إلى اتفاق أو التعرض لدمار شامل، ورغم توقعه بأن تتوصل إدارته إلى اتفاق ينهي الصراع مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، دعا ترامب دول العالم إلى الانضمام عليه في عزل إيران اقتصاديا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وجاء هذا الخطاب عشية بدء الحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه على قطاع الطيران الإيراني اعتبارا من اليوم، والذي يستهدف شركات الطيران الإيرانية والجهات التي تقدم لها خدمات في الخارج. طهران. نقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية عن منظمة الطيران المدني الإيرانية قولها إنه تقرر إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، مضيفة أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف وفق ما أوردته وكالة رويترز. ويبدو أن النجف بالمفهوم الإيراني تعتبر محافظة إيرانية ويمكنها الهبوط فيها في أي وقت. وأضافت الوكالة الإيرانية أن بقية الرحلات الدولية بما في ذلك الرحلات إلى إسطنبول ستستمر وفقا للجداول المقررة. يأتي ذلك تزامنا مع دخول عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران المدني الإيراني حيز التنفيذ. ونقلت تسنيم عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن الرحلات الإيرانية، مضيفا أن الهيئة تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف في العراق. وأفادت وكالة إيرانية أخرى أيضا بإلغاء الرحلات، مشيرة إلى استمرار مفاوضات مماثلة مع سلطنة عمان. أبوظبي. أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في بيان مشترك أن مصرف الإمارات المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسابيع عقوبات على فروع بنك مصر في الدولة الخليجية بسبب صلات بإيران. وأكد مصدر مصرفي بالبنك الأهلي أن خطوة استحواذ الأهلي على فروع بنك مصر بالإمارات تعني واقعيا ورسميا إغلاق تلك الفروع وإنهاء وجود بنك مصر بالإمارات. وقال المصدر: تلك الخطوة جاءت بالتشاور والتنسيق المستمر بين السلطات المصرفية والاقتصادية في مصر والإمارات والولايات المتحدة لحل أزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على فروع بنك مصر بالإمارات بدعوى وجود تعاملات قامت بها تلك الفروع لصالح إيران. وحاولت بعض الجهات الحصول على تعليق من البنك المركزي المصرفي والمصرف المركزي الإماراتي لكن لم يتسنى ذلك. نيويورك: تلوح بوادر انفراج دبلوماسي في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ففي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى تسوية، ووصف محادثات أمريكية إيرانية بأنها جيدة جدا ومثمرة جدا، قدمت إيران عرضا مشروطا بإعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام. وقال ترامب إن إيران تريد التفاوض وإن العلاقة تتطور، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وجاءت تصريحاته بعد ساعات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا فيه إلى عزل إيران اقتصاديا، ولوح بإمكان إبادة النظام الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في المقابل قال مسؤول إيراني كبير إن طهران نقلت أحدث مقترحاتها إلى واشنطن عبر وسطاء، وإنها مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. ووصف المسؤول اجتماعات الجمعية العامة بأنها فرصة ذهبية لعودة واشنطن إلى الدبلوماسية في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى اتفاق نهائي غير واضحة. الحرب اليمنية: وسعت الحكومة اليمنية الشرعية نطاق الإسناد المجتمعي للقوات المسلحة والجبهات عبر حشد مختلف فئات المجتمع والمحافظات للمشاركة في دعم المقاتلين وتوفير الاحتياجات الأساسية للجبهات، في وقت تصف فيه القيادة اليمنية المواجهة مع جماعة الحوثي المرتبطة بإيران بأنها معركة مصيرية. وقال نايف البكري وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة الإسناد الشعبي والدعم الحكومي للقوات المسلحة إن لجنة الإسناد المجتمعي تعمل بناء على توجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء بهدف تنظيم وتفعيل الدعم الشعبي للقوات المسلحة والمقاتلين في مختلف الجبهات، والذي يشمل توفير الغذاء والمشتقات النفطية والوقود والمواد الأساسية التي يحتاج إليها المقاتلون للبقاء في مواقعهم، إلى جانب مساهمة المجتمع في تقديم الدعم المعنوي والمادي. وأوضح البكري أن لجنة الإسناد المجتمعي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات بينها الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والنقل والصحة والصناعة، وتعمل على ترسيخ وتنظيم الجهد المجتمعي وتنسيق عمليات الدعم، إضافة لوجود لجنة أوسع تضم ممثلين عن أكثر من 15 محافظة بهدف توحيد الجهود الشعبية وتعزيز حالة الإسناد. نيويورك: شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أمس الثلاثاء في اجتماع متعدد الأطراف بدعوة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي مقدمتها التصعيد الإقليمي وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها والتحديات المرتبطة بأمن وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. كما استعرض الاجتماع الجهود الرامية لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة وتعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة. باكو. أعلنت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أن باكو حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان بسبب العقوبات الأمريكية. وقالت الشركة في بيان إنه بسبب حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، ولا سيما العقوبات المفروضة على قطاع الطيران، تقرر تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من 22 من سبتمبر أيلول وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال الاثنين إنه اعتبارا من 23 من سبتمبر لن تتمكن شركات الطيران الإيرانية من تشغيل رحلات، كما ستحرم من خدمات المناولة الأرضية بسبب العقوبات. بغداد. أرجأ العراق خطته لنزع سلاح الفصائل إلى منتصف عام 2027 بعدما كان موعدها محددا بنهاية الشهر الحالي. وأعلن رئيس الحكومة علي الزيدي خطة لدمج عناصر الفصائل تبدأ بمرحلة مدتها 90 يوما تضمن وقف هجماتها مقابل عدم تعرضها لضربات أمريكية. إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه اتفق مع الزيدي على تفكيك الميليشيات ووقف هجماتها وفق بيان صدر عقب اجتماعهما في نيويورك. وتحدث المبعوث الأمريكي توم براك عن تعهد عراقي بأنه بحلول نهاية يونيو حزيران 2027 ستكون الدولة العراقية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية. تل أبيب. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير أنه سيسعى إلى تولي حقيبة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وقال الوزير اليمين المتطرف خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة سبب ترشحي هو أن الوقت حان لتغيير العقلية السائدة داخل الجيش الإسرائيلي. وأضاف بن غفير أحد أبرز أركان ائتلاف بنيامين نتنياهو حان الوقت لتغيير العقيدة الأمنية لدولة إسرائيل بهدف واحد وهو تحقيق نصر حاسم على كل الجبهات. وعرض الوزير خطة أمنية تتضمن تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ونزع سلاح السلطة الفلسطينية التي يصفها بالإرهابية، إضافة إلى تعزيز الدعم للجنود الإسرائيليين. وكان بن غفير المعروف بتصريحاته وتحركاته الاستفزازية قدم في مطلع سبتمبر أيلول الجاري مقترحا لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإرسالهم إلى الخارج. وأثار إعلانه الترشح لمنصب وزير الدفاع موجة استنكار في صفوف المعارضة الإسرائيلية، حيث اتهم جادي أيزنكوت المرشح لرئاسة الوزراء منافسه الرئيس نتنياهو عبر منصة إكس بأنه فقد صوابه لقبوله المجرم بن غفير ضمن ائتلافه. مدينة لحج اليمنية. في زحمة الظهيرة ومع اكتظاظ المواقع بالمواطنين هز انفجار عنيف سوقا شعبية في محافظة لحج جنوبي اليمن في مشهد مروع وثقته كاميرات المراقبة، حيث تدافع الباعة والمشترون هربا من هول الانفجار وسط اشتعال النيران وتناثر الشظايا في أركان المكان القريب من منطقة باب المندب، حيث المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في جبال كهبوب. ويحاول الحوثيون منذ أيام السيطرة على سلسلة كهبوب الجبلية الوعرة شمالي مديرية المضار ورأس العارة بمحافظة لحج، ضمن سعي الجماعة لتأمين سيطرتها على منطقة المضيق البحري. ووفق الحكومة اليمنية فإن السوق تقع أمام مجمع باب المندب التجاري في منطقة الحجف الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية، متهمة الحوثيين بتنفيذ الهجوم بصاروخين باليستيين. وأدانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية القصف الذي قالت إنه أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات التجارية والمركبات. وذكرت في بيان أن الصاروخين سقطا بفارق زمني يقارب الساعة في وقت الظهيرة الذي يشهد حركة للمتسوقين والمرة، لافتة إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت لحظة سقوط الصاروخين في السوق. وقالت الوزارة تشير المعطيات الأولية المتعلقة بتوقيت إطلاق الصاروخين ومسارهما إلى إطلاقهما من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين الإرهابية في مديرية السبرة بمحافظة إب. نيويورك. انسحب الوفد الإسرائيلي أمس من جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته التي وصف فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة، كما انسحب الوفد الكوبي احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. وأظهرت لقطات تلفزيونية مغادرة أعضاء الوفد الإسرائيلي، وكان من بينهم مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون. وفي مقابل انسحاب الوفد الإسرائيلي احتجاجا على ما ورد في كلمة أردوغان، حظيت كلمة الرئيس التركي بالتصفيق من قبل الوفد الفلسطيني. وقال الرئيس التركي إن إرهاب الدولة الإسرائيلية قتل خلال 3 سنوات أكثر من 74,000 فلسطيني، مضيفا أن غزة أصبحت أكثر معسكرات الاعتقال في عصرنا تجردا من الإنسانية وعارا، كما أنها المقبرة الأوسع للأطفال في العالم وفق تأكيده. وتابع: نحن أمام عقلية إبادة لا تشبع من القتل وأمام وضع بالغ الخطورة، مشيرا أيضا إلى أن الضفة الغربية تعاني من عنف وإرهاب المستوطنين. وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة التوتر بين تركيا وإسرائيل، وتجلى ذلك مؤخرا في تصريحات إسرائيلية عن احتمال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلا. نيويورك. شن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ليرد عليه الأخير بقوله: عار عليك، وذلك قبيل توجهه إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح ممداني في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية بثت مقاطع منها أمس الثلاثاء أن موقفه من نتنياهو يستند إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، متسائلا عن سبب استثنائه من المساءلة بموجب أحكام القانون الدولي طالما أقرت المحكمة ارتكابه انتهاكات له. وأوضح عمدة نيويورك في الوقت نفسه أن السلطات المحلية في المدينة لا تملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو، وذلك بعد تعهد سابق خلال حملته الانتخابية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي حال وصوله. وكان ممداني قد أعلن في يوليو تموز الماضي أن إدارته بحثت السبل القانونية المتاحة لتنفيذ المذكرة قبل أن تخلص إلى غياب السلطة القانونية المباشرة لإنفاذها، داعيا الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الاطلاع بهذه المسؤولية. في المقابل اتهم نتنياهو عمدة نيويورك بالتحريض ضد اليهود ودعم حركة حماس قائلا: عار عليك سيد ممداني لتحريضك على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك. وأضاف نتنياهو قبل توجهي إلى نيويورك: أنا قادم إلى الأمم المتحدة وسأقول الحقيقة عن جنودنا وسأقول الحقيقة عنك. ويستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة قصيرة للمدينة، يتوقع أن يلقي خلالها خطابه يوم الجمعة المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليغادر بعدها مباشرة إلى تل أبيب دون المبيت في المدينة تجنبا لاحتجاجات مرتقبة ضده. وتتزامن هذه الاحتجاجات المرتقبة مع تحولات لافتة أظهرتها استطلاعات الرأي العام الأمريكي، لا سيما بين فئة الشباب، لصالح دعم حقوق الشعب الفلسطيني على وقع حرب الإبادة في غزة. الأمم المتحدة. رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيقه السلام في قطاع غزة، قائلا إنه لم تتم إعادة فتح أي ممر إنساني في القطاع على الرغم من السلام المعلن. وفي خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته في مايو أيار المقبل، قال ماكرون إن العالم أمام مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع، منتقدا تصوير ترامب خطة السلام الخاصة به في غزة على أنها انتصار دبلوماسي. وتحدث ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات من إشادة ترامب من المنصة نفسها بخطته للسلام في غزة، ووصفها بأنها انتصار دبلوماسي. وقال ماكرون وهو يضرب المنصة بقبضته: قبل عام هنا في هذه القاعة بالتحديد اعترفت نحو 12 دولة بفلسطين. أسمع لا مبالاة البعض، الاعتراف مجرد ورقة، انظروا إلى الواقع. ولكن ما هي مصداقيتنا إذا واصلنا التراخي إزاء غزة؟ يتباهى البعض بسلام المزعوم، لكن هذا السلام لم يعد إتاحة الوصول لأغراض إنسانية ولو لثانية واحدة. هل سنقف مكتوفي الأيدي ونشاهد هذا المشهد الذي ينبغي أن يشعرنا بالخجل جميعا؟ بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 23 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD استدعاء 32,009 سيارات من طراز شارك 6 في أستراليا بسبب خلل تصنيعي قد يؤدي إلى انفصال الإطار الاحتياطي أثناء القيادة في واحدة من أكبر حفلات الاستدعاء التي تشهدها الشركة في السوق الأسترالية حتى الآن. ووفقا لإشعار الاستدعاء الصادر عن وزارة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والرياضة والفنون، فإن الخلل يتعلق بإمكانية تركيب أو تثبيت حاملة الإطار الاحتياطي بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى تآكل كيبل الدعم وانقطاعه مع مرور الوقت، وبالتالي انفصال الإطار أثناء سير السيارة. وحذرت السلطات من أن ذلك قد يشكل خطرا على مستخدمي الطريق الآخرين ويرفع احتمالات وقوع حوادث قد تؤدي إلى إصابات أو وفيات. ويشمل الاستدعاء جميع فئات شارك 6 التي بيعت في أستراليا بين عامي 2024 و2026، وهي 28,543 مركبة من فئة بريميوم و2100 مركبة من فئة بيرفورمنس و1366 سيارة من فئة دايناميك كاب شاسي. وأكدت الشركة إنها ستقوم باستبدال نظام رفع وتثبيت الإطار الاحتياطي بقطعة محسنة من دون أي تكلفة على العملاء، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح تستغرق نحو 30 دقيقة. كما نصحت مالكي السيارات المتأثرة بإزالة الإطار الاحتياطي مؤقتا إلى حين إجراء الإصلاحات اللازمة. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه البي واي دي تعزيز حضورها في السوق الأسترالية، حيث أصبح ثاني أكبر شركة مبيعا للسيارات في البلاد بعد تويوتا، مستفيدة من الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة المنخفضة الانبعاثات. وفي تطور منفصل، أعلنت السلطات الصينية هذا الشهر استدعاء 183211 سيارة من طراز كينتانغ داخل الصين بسبب عيب تصنيعي في أحد مكونات دواسة الفرامل. وذكرت الهيئة الصينية لتنظيم السوق إن الخلل قد يؤدي في حالات نادرة إلى تشقق أو انفصال قطعة مرتبطة بآليات دواسة الفرامل، ما قد يتسبب في بقاء أضواء المكابح مضاءة حتى عند عدم الضغط على الدواسة، الأمر الذي قد يضلل السائقين الآخرين ويشكل خطرا على السلامة المرورية. وأوضحت BYD إنها ستستبدل القطع المتأثرة مجانا عبر الوكلاء المعتمدين، مؤكدة أن الاستدعاء في الصين يشمل سيارات أنتجت بين عامي 2014 و2022. وينظر إلى حملات الاستدعاء هذه على أنها اختبار مهم لشركة BYD، والتي باتت من أسرع شركات السيارات نموا في العالم، وتسعى إلى ترسيخ سمعتها في الأسواق الدولية مع تصاعد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة. كامبرا. قالت محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن المخاطر التي حذرت منها وحذر منها المصرف سابقا بشأن التضخم بدأت تتحول إلى واقع. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع برلمانية، حيث أكدت أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، وإن السؤال الأساسي أمام مجلس إدارة المصرف هو ما إذا كانت الزيادات الثلاث السابقة في أسعار الفائدة كافية لإعادته إلى النطاق المستهدف خلال فترة معقولة. وعززت تصريحات بولوك توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماع المقبل لمصرف الاحتياط الأسترالي. وكان المصرف قد توقع في شهر آب أغسطس عودة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف والبالغ بين 2 و3% بحلول نهاية عام 2027، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن احتمالات ارتفاع التضخم فوق التوقعات تبقى قائمة. وأوضحت بولوك إن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط ما زالت تمثل أحد أبرز المخاطر على الأسعار، وقالت إن أسعار النفط والطاقة ارتفعت مجددا بصورة ملحوظة، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات في أستراليا. وأضافت إن استمرار التوترات الدولية يزيد الغموض بشأن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، أشار نائب محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي أندرو هاوزر إن الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي وقطاع التكنولوجيا باتت تساهم بشكل غير متوقع في زيادة الطلب الاقتصادي، وقال إن قوة النمو في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي فاقت التوقعات السابقة، ما أدى إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. وحذر مصرف الاحتياط من أن كثيرا من الشركات بدأت تنقل ارتفاع تكاليفها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، ما قد يجعل التضخم أكثر استمرارية. وترى بولوك إن هذه الظاهرة تشكل أحد التحديات الرئيسية أمام جهود إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وبعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع خلال تموز يوليو، ارتفعت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر أيلول إلى أكثر من 80%. وفي حال حدوث ذلك، ستواجه الأسر الأسترالية مزيدا من الضغوط المرتبطة بقروض المنازل وتكاليف الاقتراض، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والطاقة. سيدني. تم تحديد مواقع ما يقارب 12 محطة جديدة على الخريطة في إطار دراسة حكومة الولايات لتوسيع شبكة المترو والسكك الحديدية الثقيلة في غرب سيدني. ففي الشمال الغربي تشمل المحطات المحتملة إيمرتون وبيدويل ومارسدن بارك وسكوفيلدز، وفي الجنوب الغربي تشمل ضواحي مثل ماريلاندز وبونداشيري وأورام بارك، وحصلت المعارضة في الولايات على الخريطة بموجب طلب برلماني للحصول على وثائق حكومية، وخصصت حكومة مينز بالفعل 40 مليون دولار لإجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية تمديد مترو مطار غرب سيدني من منطقة سان ميريز إلى تالاوانغ مرورا بمارسدن بارك وسكوفيلدز. كما خصصت الحكومتان الفيدرالية وحكومة الولاية 100 مليون دولار لإجراء دراسة جدوى أخرى لتقييم إمكانية تمديد شبكة السكك الحديدية جنوبا لربط المطار الجديد بكامبلتون وليبينغتون، رغم أن دراسات الجدوى الاقتصادية لا تزال سرية، إلا أن الخريطة التي نشرت للمعارضة تلقي الضوء على المسارات المحتملة لكل مشروع توسعة. وقالت وزيرة النقل في حكومة الظل ناتالي وورد إنها متحمسة لاكتشافها هذه الخريطة، ولقد كشفنا عن الوثيقة التي ظلت موجودة على مكتب وزير النقل جون جراهام لعدة أشهر، وتظهر الخريطة امتدادا نحو الشمال يربط بين سان ميريز وتالاوانغ حيث تنتهي حاليا خطوط المترو القائمة. وتحدد الخريطة مواقع محطات في أيمرتون وبيدويل ومارسدن بارك وسكوفيلز على طول المسار، وتمر خطوط السكك الحديدية الثقيلة بالفعل عبر سكوفيلز، مما يوفر نقطة تبادل مثالية بين وسائل النقل المختلفة. كما توضح الخريطة إمكانية إنشاء امتداد نحو الجنوب يربط برادفيلد بكامبلتون. كما تبين الخريطة إمكانية إنشاء امتداد نحو الجنوب يربط برادفيلد بكامبلتون مع محطات توقف في برادفيلد ساوس وماريلاند وبونداي شيري وأوران بارك وماريلاند وماونت أنان وماكارثر. ويمكن أيضا ربط برادفيلد ساوس بليبينغتون عبر خط سكك حديدية ثقيلة مع محطة توقف واحدة في روزمور. وصرحت زعيمة المعارضة كيلي سلون بأن سكان سيدني سيحصلون على خط مترو آخر إذا انتخبوا حكومة ائتلافية، وقالت إنني سأقوم ببناء مترو آخر وسأخطط للبنية التحتية المستقبلية في مدينتنا. وفي حين تعهدت سابقا بالمضي قدما في مشروع مترو جديد في جنوب غرب المدينة، أشارت السيدة سلون إلى أن المعارضة لا تزال منفتحة على فكرة الامتداد الشمالي بين سان ميريز وتالاوانغ، وقالت علينا أن نختار بين الشمال والجنوب، وعلينا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واتخاذ قرار بشأنه. ولتمويل هذا المشروع ذكرت سابقا إن الائتلاف سيسعى للحصول على اتفاقية مدينة جديدة من الحكومة الفيدرالية لتمويل البنية التحتية. ومن المتوقع الإعلان عن موعد افتتاح توسعة مترو سيدني الرابطة بمنطقة بنكستاون خلال الأسابيع المقبلة. وقال السيد جراهام سيكون لدينا مجال لمشاريع النقل المستقبلية.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفي دي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-66-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 741 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 72 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا المصحف واقرأ معايا من الآية 222 إلى الآية 225، طبعا من سورة البقرة، هو مفيش 225 في أي سورة تانية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله.

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا

0: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
1: قبل ما اقرا القران قلت ما فيش 225 في سوره تانية، لا افتكرت وانا بقرا القران انه هناك 225 في سوره الشعراء، وهي تاني اطول سوره من حيث عدد الايات، واظن عدد اياتها 228 او 227 مش فاكر. طيب الايه 222 ويسالونك عن المحيض، دي اخر يسالونك في البقره. في البقره ورد 7 يسالونك من 15 يسألونك في القرآن كله، وده قلنا دليل على حرص الصحابة على السؤال على كل حاجة لأنهم يريدوا إرضاء ربنا، بيسألوا حتى على الحاجات اللي ممكن تفتح عليهم أشياء هم ممكن يكون صعب عليهم يغيروها، لكن هم يعني بيوروا ربنا أن هم مستعدين يغيروا أي حاجة في طريقة حياتهم الجاهلية إلى طريقة حياة تانية ترضي الله. سألوا في الآية 188 سألوا عن الأهلة، شفنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، سألوا على الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، سألوا عن القتال في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، سألوا عن الخمر والميسر. يعني شوف لو ناس بتشرب حاجة أو وهم دخلوا دين جديد، لو هم عايزين يشتروا دماغهم يقولك ما فيش داعي بقى، ما حدش يجيب سيرة الموضوع ده يمكن ايه يعدي، لكن لا ده هم اللي بيسألوا وبيفتحوا عن نفسهم. يسألونك عن الخمر والميسر، وتدبرنا الآيات دي، وسألوا عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ثم لما نهاهم الله عن الزواج من المشركات، وشفنا امبارح الآيات دي، سألوا عن طريقة التعامل مع النساء في فترة الحيض، ما خلاص بقى كده الموضوع دلوقتي الجواز الزواج، فيسألوا عن تفاصيل كثيرة جدا بقى في الزواج. فسألوا قالوا ايه، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العرب في الجاهلية كانوا بيقلدوا اليهود، ففي وقت الحيض اللي هو يعني نزول الدم كل شهر من المرأة البالغة، كانوا ما بيقعدوش أصلا مع النساء، ما يقعدوش في غرفة واحدة مع النساء. عند اليهود لو المرأة قعدت على كرسي ما حدش يقعد عليه بعديها، لو مسكت حاجة ما حدش يمسكها بعديها، ولا يؤكلوهم يعني ما يقعدوش ياكلوا معاهم. وبعضهم كانوا بيخرجوهم بره البيت. فنزلت الآية تقول ايه كل اللي انتوا عاملينه ده، ايه الفيلم ده كله، المحيض يعني ده دم الحيض اللي هو أذى، يعني دم ملوث لأنه نازل من المبايض، يعني حتى الدم أصلا في الإسلام أصلا نجس، لكن ده كمان نازل من المبايض مش نازل من الايه، مش طالع من العروق يعني. فالمطلوب منكم يا ازواج انكم تعتزلوا زوجاتكم في المحيض، يعني تعتزلوا الاتيان في موضع المحيض بس كده. وورد في السنه ان كان وقت الحيض بتاع امهات المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان ممكن يباشرهم ولكن دون علاج، يعني دون اتمام العمليه نفسها. إذن حتى المواقعة جائزة ولكن ليس في القبل، لأن ده مكان الدم الفاسد اللي بينزل. طيب مسموح بالمداعبة، مسموح بأي شيء آخر، كل ده يجوز. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. طيب يطهرن يعني يتوقف الدم، فإذا تطهرن يعني هم اللي طهروا نفسهم، يعني هم اغتسلوا. إذن يستطيع الرجل وزوجته المعاشرة من ناحية الزمن بعد توقف الحيض، ومن ناحية الحالة بعد الاغتسال، وإن كان ده فيها خلاف فقهي، إلى أن الأحوط بعد الاغتسال. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تطهرنا لما يغتسلوا ويتطهروا من الحيض خلاص، فأتوهن من حيث أمركم الله. الكلام للأزواج للرجال، يصبح الجماع جائز في الموضع اللي كان ممنوع فيه أثناء الحيض، وهذا هو الموضع اللي ربنا أمر به، وهنشوف ليه، وهنشوف بقى الآية اللي جاية كمان بتشرح الموضوع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف هنا خلط التوبة وهي أمر معنوي معناه الرجوع عن الذنب والندم على الذنب والعزم على عدم عمل الذنب مرة أخرى، فالتوبة شيء معنوي، ما أمر معنوي، خلطها بالتطهر اللي ذكر من الحيض، وده أمر مادي يعني الاغتسال بالماء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة بتغسل الإنسان وبتطهره من الذنوب، فيعود الإنسان طاهرا بريئا، كما يطهر الماء الجسد من الأدران. يعني زي ما المية بتغسل الجسد من الحاجات اللي مش نظيفة اللي عليه، الإنسان التوبة بتغسله كده برضو، فبينضف كده. يبقى القرآن أبطل المفاهيم الخاطئة بتاعة الأمم السابقة عن التعامل مع النساء في المحيض، ومنع الجماع خلال الحيض. هيتكلم بقى دلوقتي عن الجماع نفسه كمان، ويبطل المفاهيم الخاطئة بتاعة اليهود أيضا. دلوقتي الأزواج بعد مدة بتمل، بيملوا، يحبوا يجددوا في شكل العلاقة، لكن اليهود كانوا بيمنعوا التجديد تماما، بيمنعوا يعني الأوضاع كلها بتاعة العلاقة، ويقولوا دي عندهم بقى خرافات، ان الطفل ممكن يطلع احول لو حصل كده، الطفل يطلع مش عارف متخلف لو حصل كده، الطفل يركبه شيطان لو حصل. الكلام ده كلام كله فارغ. فكذلك كثير برضو من الاخطاء الكبيرة ان كثير من الرجال بيدخل العلاقة دي، العلاقة علاقة الجماع، لإرضاء شهوته هو فقط، فلا يتعامل مع زوجته برفق ولا بيعمل مقدمات ولا شيء. فتنزل الآية 223، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. النهارده كنت بتكلم مع الدكتور أحمد جلال، أحمد جلال فؤاد، فحكالي انه لما كان قلت له انا النهارده عندي الايه 223 في سوره البقره، وبصراحه يعني بقى مش عارف يعني اقدمها ازاي وانا معايا شباب واطفال وبتاع. قال لي بص، احنا لما كنا في كليه الطب كان بيدرس لنا دكتور اسمه دكتور عزيز خطاب، وكان بيدرس الامور الجنسيه من الناحيه الطبيه، فكان في عنده محاضرات عن المداعبه وتفاصيل العلاقه والكلام ده بالطريقه يعني الفسيولوجيه. فالأولاد الطلاب كانوا بيضحكوا، والبنات وشهم يحمر، وحاجة كانت يعني كانت بتبقى محاضرات فيها يعني جو صعب جدا، اللي وشه محمر واللي بيضحك واللي مش عارف يمسك نفسه واللي عاطل ايده على بقه واللي. فالدكتور في الآخر سابهم يعملوا كل حاجة، وفي الآخر خالص قال لهم بصوا، أنا راجل وعندي 60 سنة، وانتوا طلبة في سنة 5 جامعة وما انتوش صغيرين، ومع ذلك ما قدرناش نسيطر على مشاعرنا المختلفة، سواء خجل أو ضحك أو أو أو أو. شوفوا القرآن الكريم لخص الكورس كله اللي أنا درسته لكم طول السنة ده في نص آية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. بس النص ده من الآية لخص الكورس كله. الجزء ده يعني مثلا الحرث، يعني ايه الحرث؟ هو مكان الانبات، يطلق على الزراعه ويطلق على الجماع. الزراعه بينتج عنها الزرع في انبات، والجماع بينتج عنه الانسان بالانجاب، يبقى في انبات برضو من الجماع. فبيحصل في الحالتين سواء في الزراعه او في الانسان حفاظ على النوع، استبقاء النوع. ف فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى الإتيان بأي طريقة أنتوا تحبوها بأي وضع ماشي، لكن لازم يكون في مكان الإنبات. فأفل على الشبهة بتاعت اليهود إن ما ينفعش أي أوضاع خالص، وفي نفس الوقت قال إن طالما في مكان الإنبات ممكن تعملوا تعزين، لكن لازم مكان الإنبات. أما بقى ما ينشر النهاردة بين الناس من شذوذ كالإتيان في الدبر والكلام ده، هذا من أكبر المعاصي، وده أصلا شيء غير منتج ولا يحافظ على النوع. يعني لو كل الناس عملت كده الإنسان هينقرض خلال 60 سنة. نساؤكم حرث لكم. وطبعا الكورس بتاع الدكتور عزيز خطاب كان فيه بقى طبعا من الناحية الفسيولوجية الأمراض العديدة اللي بتصيب الإنسان نتيجة الإتيان في الدبر والكلام ده كله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني وقدموا لأنفسكم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام. يعني لابد من المقدمات، لابد من المداعبة، إل بالكلام فيربل الكلام، قال القبلة والكلام، والمداعبات أيضا الجسدية. قال بعض المفسرين إن هذا التعريف، تعريف التقديم وقدموا لأنفسكم، ده في برضو أراء أخرى. يعني برضو من ضمن الناس اللي قالت إن الواحد ما ينساش يقول الدعاء اللي هو: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولكن معظم المفسرين هنا مقصود به المداعبة، يعني الإنسان، لأن الإنسان ما يقع زي ما رصصا بيقول ما يبقاش زي الحيوان. لا يقعن أحدكم على امرأتي كما تقع البهيمة، لا، لازم يكون فيه، يعني الخطاب هنا للرجال خلي بالك، لأن هم اللي يقعوا في هذا الخطأ، وبتظلم المرأة في النهاية لما هي ما تاخدش حقها في الاستمتاع. ليه بقى ربنا فتح السماحية للناس كده في مسألة الاستمتاع؟ يعني قال لك طالما ان يعني في موضع الحرث يبقى يعني الطريقة اللي بتؤدي إلى إنجاب، وحرم الطرق اللي لا تؤدي إلى إنجاب، بل جعلها ضارة صحيا كمان زي الإتيان في الدبر. ولكن ليه ربنا سمح كده بالحاجات اللي تخلي الناس مستمتعة ومبسوطة والكلام؟ ليه؟ عشان الإنجاب. الإنجاب مرتبط بآلام وسهر وتعب وإجهاد، سواء في الحمل أو في الولادة. فإن لم يكن مرتبط بلذة كبيرة، هي تعتبر ممكن أعظم لذة موجودة عند الإنسان أو فيسيولوجيا، يعني مين المرأة اللي هتخلف؟ ما فيش حد عايز يخلف بقى. فربنا ربط الآلام اللي الإنسان محتاجها حتى يستمر النوع ويبقى النوع الإنساني بالمسألة دي، باللذة دي. وربنا له حكمة في كل شيء عشان يستمر النوع وما ينقرضش. مش عارف خدتوا بالكم ولا لا، ان في الزرع الثمره بتاعه اي نوع من الفاكهه او الخضار مش بتستوي وتنضج وتبقى صالحه للاكل الا بعد ما البذره بتاعتها تكون صالحه للانبات الاول. انا النهارده عملت ريتويت للتويته بتاعه اكاونت علمي جاب الفلفلة بتطلع في حوالي 6 شهور، بس بتبدأ بإيه؟ ببذرة صغيرة قوي. البذرة دي خدها بالملقاط قدامنا، لما الفلفلة طلعت وكبرت واصفرت وأصبحت ناضجة تماما، هنا بس هتفتح الفلفلة تجد الإيه؟ البذرة. مثلا لو ثمرة المانجا صالحة للأكل من أول يوم تطلع فيه بمجرد ما تظهر، وطعمها حلو ومسكر وجميل جدا على الشجرة، كانت الناس هتاكلهم كلهم في أول يوم لما يطلع. لكن لأنها لا تنضج وطعمها بيبقى مر وحش جدا، فالناس بتتركها شهر أو شهر ونص على الشجر علشان تنضج وطعمها يبقى حلو. في الوقت ده بتنضج جواها البذرة وتبقى صالحة للزراعة. فربنا بيجعلك غصب عنك تنتظر لغاية ما البذرة تبقى صالحة للزراعة، وبعد كده تستهلك النبات وتاكله. انت فاكر نفسك منتظر ان المانجا يبقى طعمها حلو ومسكر، انت مش عارف، انت منتظر البذرة جوه تكون جاهزة. فربنا جعلك يعني ادالك شيء يجذبك لانك تنتظر حبة الثمر دي، والحقيقة ان في شيء اخر بينضج جواها حتى يبقى النوع، حتى لا ينقرض النوع. سبحان الله. المهم إذن حكمة الله موجودة في كل شيء. مسألة بقى حق المرأة في العلاقة وفي الاستمتاع فيها وعيد شديد جدا للراجل، عشان بس الناس اللي صدعوا دماغنا بأن الحديث اللي بيحذر المرأة من الامتناع عن فراش زوجها أحسن تلعنها الملائكة، قلبوا دماغنا بالحديث اللي مش عاجبهم خالص. طب والراجل؟ طب والراجل هو يعني المرأة نهيت عن الامتناع عن هذه العلاقة والتقصير فيها بالسنة، الرجل نهي بالقرآن. اقروا الآية 223، نساؤكم حرث لكم فأتوا، الفأتوا في دي المصارعة، حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، حقها هي، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اعرف انك هتقابل ربنا، فاتقي الله يا راجل، هتقف بين ايديه وهيحاسبك على هذه الاوامر. يبقى الوعيد الشديد للرجال جه في القرآن، والوعيد الشديد للنساء جه في السنة. ها اقرا بقى معايا الآية 224، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. عرضة يعني شيء بيعترض. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني اسم ربنا لازم يحترم ويعظم. في حاجات مهمة وأساسية في الآية دي يا جماعة، يعني لازم نفهم الآية دي بتنهانا عن إيه. بتنهانا عن كثرة الحلف والتسرع في الحلفان. ها؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مش معقول تعرضوا اسم ربنا كده للأيمان. أيمان جمع يمين اللي هو الحلفان. مش ممكن حلفان بربنا بشكل متسرع وعلى الفاضي والمليان، عمالين نحلف بالله نحلف بالله نحلف على حاجات صغيرة مش مستاهلة حلفان. ماشي، ادي اول حاجة. الحاجة التانية بقى، في ناس بتقسم انها تمتنع عن الخير، يقول لك والله ما انا مكلم فلان ده ابدا طول عمري ولا هسأل عليه. وحصلت على فكرة ان احد الصحابة سيدنا عبد الله بن رواحة اللي هو الشهيد اللي كان قائد جيش المسلمين في غزوة مؤتة، ثالث قائد وكان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل انه انفعل واقسم انه لا يصلح بين زوجته، بين اخته وزوجها لأي سبب بقى، كانوا بيتخانقوا كتير فلقوه قال لك والله ما انا هصلح بينهم تاني ابدا. هو كان دايما كل مره هو اللي يصلح بينهم، فلما اتخانقوا هو الوحيد اللي بيعرف يصلح بينهم، وجد ان هو حالف بالله انه ما يصلحش بينهم. يعمل ايه؟ في سوره المائده ايه 89 نزل فيها حكم كفارة اليمين. كفارة اليمين ربنا بيقول فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. عايز ترجع في اليمين بتاعك، تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تروح تشتري عبد وتحرره. فمن لم يجد، مش لاقي الفلوس أو مش لاقي حاجة من دول يعمل، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبعدين واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هنا بقى سيدنا عبد الله بن رواحة، هل يختار أنه يكفر عن يمينه ويروح يصالح أخته وجوزها، ولا يحترم يمينه ده اقسم بالله، ولا يحترم يمينه وما يصالحهمش خلاص ويتفلقوا بقى. الآية بتقول ايه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اذا ربنا بيقول لك ما تجعلش اليمين بتاعك بالله يمنعك من عمل البر والخير والإصلاح بين الناس. يبقى ربنا اختار ان انت تحنث في يمينك اللي انت اقسمت بالله فيه عشان تعمل الخير والإصلاح بين الناس. يعني تتراجع عن حلفانك وتكفر عنها رغم انك حلفت باسمه في سبيل مصلحة الناس. ربنا قال لك اعمل كده. تاخدين بالكم احنا بقالنا 3-4 حلقات بيظهر لنا فقه الاولويات والموازنات كتير. يعني اخذنا من 3-4 حلقات يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. وازن بقى، واثمهما اكبر من نفعهما. حرم خلاص، فالاولى نمتنع عن الخمر والقمار مع ان فيها منافع لكن الاثم اكبر من النفع. اخذنا ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. طب يعني انا دلوقتي لو هخالط اليتامى ده هيعرضني لان انا غصب عني ممكن اظلم يتيم في قرش قرشين في حاجه ممكن تحصل غلط غصب عني. بس الميزة بتاعت مخالطة اليتامى أكبر لأنه هيسهل استثمار أموالهم ورعايتهم عشان لما يكبروا يلاقوا حاجة فيحصل موازنة بين المصالح والمفاسد وتحكيم لفقه الأولويات. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وازن بقى، انت عجبك المشركة ما عجبك فيها الشعر الاصفر العينين الزرقاء، انما المؤمنة زوجة افضل. فتخش الموازنات وتقوم ايه تعمل عملية ايه التقديم الاولى الاولويات. نفس الكلام في اختيار العريس، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. حتى لو عجبكم، حتى لو شكله حليوة، حتى لو مش عارف ايه، حتى لو مع المصلحة فين؟ في المؤمن، والمفسدة في الزواج من الكافر. هنا بقى في الآية 224 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يبقى أتمسك بالحلفان بتاعي وأتوقف عن الإصلاح بين الناس وعمل البر والخير؟ لا، الأولى إنك تكفر عن يمينك وتعمل الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. شوف النبي بيقول إيه، أنا ما أحلفش أبدا يمين وبعد كده أرى حاجة تانية خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. خلاص، والله سميع عليم. سميع ايه؟ سميع بحلفانك، سميع بأيمانك، وعليم بنيتك. اقرأ 225 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا ثانية، أنا قريت آية تانية خالص في المائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور حليم. ربنا لا يحاسب الإنسان على حلفان إلا لو هو نيته فيه إنه بيقسم فعلا على شيء جد. لكن إنسان بيقول إيه، والله لا انت قاعد، والله لا انت واكل، وده ما يعتبرش يمين جاد، ده يسموه لغو، يمين لغو. المفروض الإنسان يترفع عنه. لكن حتى لو ناس متعودة على الكلام ده، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ربنا مش هيسألك عنه. شوف ربنا بيتسامح معنا إلى أي درجة، ده انت حالف بيه هو وباسمه متسامح معنا. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، نيتك كانت ايه وانت بتقول هذا الكلام. والله غفور حليم. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا مولانا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا عن الصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بارك الله تعالى فيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جنيدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من المعروف أن الغيبة هو ذكر أخيك بما يكره، والبهتان أن تنسب لأخيك ما ليس فيه. فهذا بالنسبة لعامة المسلمين، فكيف بخاصتهم وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ البعض من جهله يقول فلان أخطأ فلان أصاب ويحكم عليهم وهو من هو، فماذا نقول في هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحقيقة نحن ينبغي أن لا ندخل أنفسنا بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليه. فمن رضي الله عنه يجب أن نرضى عنه، ومن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحل من هذه الدنيا وهو عنه راض ينبغي أن نرضى عنه، وإلا تزيدنا نحن في الأمر وابتدعنا في الأمر ما ليس من الدين في شيء. هذا الأمر زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ذكر الصحابة أن نمسك، إذا ذكر الصحابة بهذا الأمر أن نمسك عما شجر بين الصحابة وأن لا ندخل في هذا الباب. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا، وهذه مطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر مطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا نتناول الصحابة بسوء. هم أصحاب هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، واختارهم الله له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر دعوا لي أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فهنا المصيبة أن الإنسان يتجاوز أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرأ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ هؤلاء الصحابة غرضا. وقد بينا نحن ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة كيف أثنى الله عليهم في آيات كثيرة، وكيف أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة عموما. فلذلك يجب على الإنسان أن يحجم عن هذا الأمر وأن لا يدخل في، يعني فضلا عن أنه يغتاب إنسان، يغتاب يعني خيرة وصفوة من اختاره الله سبحانه وتعالى.
0: للأسف مولانا، الأمم السابقة جعلت من حواري الأنبياء رفعته من درجة النبيين غالت، يعني بينما نحن أخلص الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم نطالهم ونتخذهم غرضا كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ولذلك هذه المسألة في الحقيقة كما يعني أخبر بعض الأئمة أنه من تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تناول الإسلام، لأن الإسلام وصل إلينا عن طريق هؤلاء،
0: وكمن تناول النبي عليه الصلاة والسلام فهو من رباهم وعلمهم.
1: ولذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى ورضي عنه حينما ذكر له أن بعض الناس يتناولون فلان من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام. كمن نقر الباب أي نقب في هذا الباب فإنما يريد الدخول دخول الدار. قال فمن أراد هؤلاء الصحابة فقد أراد الإسلام. لذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على هذا الأمر وأن يتجاوز. وحينما سئل الإمام أبو زرع الرازي فيما أظن سئل عن المفاضلة بين سيدنا عمر بن عبد العزيز وبين سيدنا معاوية حتى، فقال لغبرة في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. يعني لا يمكن أن المساواة بين عمر مع ما هو عليه من الفضل مع سيدنا معاوية، لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم، ولأن الله تعالى رضي عنهم. الذي يقرأ آيات القرآن العظيم الكثيرة والتي صرحت بعدالة الصحابة وبرضى الله عنهم وبأن الله غفر لهم وكل هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى ألا يعلم حالة الصحابة؟
0: بلى.
1: أم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات ثم بعد ذلك

0: فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجهز جيش العسرة ويحث الناس على البذل، وقام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وتبرع بمئة من الإبل ثم بمئة أخرى ثم مئة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك حينما نصر بين يديه الدنانير وهي يعني بكثرة خصوصا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. فإذا هؤلاء الصحابة لا يمكن للإنسان، ولو نظرنا نحن مثلا لو وجدنا الصحابة قد يحدث خلاف بين الإخوة وبين ما شابه ذلك، لكن هذا لا يعني أن الإنسان ينبغي أن يطعن بالواحد منهم، خصوصا كما قلنا إذا كانوا عدول وإذا كان الله وإذا المعدل لهم هو الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم، وجدنا عمر رضي الله عنه يتزوج ببنت سيدنا علي رضي الله عنه، وسيدنا علي هو من هو في الشجاعة والبطولة والقوة والعلم، فكيف يزوج ابنته ممن لا يرضى عن خلقه أو دينه مثلا؟ وكيف إذا كان خوفا فسيدنا علي لا ينسب إلى الجبن معاذ الله وهو حيدرة الكرار، وإذا كان فعل ذلك على رضا بعمر فهذا شهادة منه بعمر رضي الله عنه. وكذلك هذا الأمر تكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما زوج سيدنا عثمان وتوفيت زوجته ثم تزوج الثانية ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدمعة التي تسلك على خده ووجد هذا الحزن المؤلم في وجه عثمان رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أن لي مئة من البنات لزوجتك الواحدة بعد الأخرى. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان وهكذا. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذا الباب أو أن يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وقد كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا أمر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من فضل الصحابة أن الله قد يفتح على الجيش إذا كان فيهم واحد من الصحابة. يأتي زمان على الناس كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس يعني طوائف من الناس جماعات من الناس، فيقال هل فيكم صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذن عدل هؤلاء الصحابة، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل بعد أو أن يتزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم.
1: وهل يطيق أحدنا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما له يوم القيامة يدافع عن صحابته؟
0: طبعا هذه مسألة ينبغي للمؤمن أن ينظر في هذا الأمر، وتلك أمة قد خلت، أن ننظر نحن في آثارهم وفي مناقبهم وأن نستفيد منهم وأن لا ندخل في هذا الأمر،
1: أن ننظر إلى أنفسنا وأعمالنا، نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا.
0: طبعا هذا الأمر مشكلة الناس، أن الإنسان اليوم يحاول أن يحكم على من هو أفضل منه بكثير ولا يحاول أن ينظر في عيوبه التي لو نظر فيها لشغلته عن عيوب الناس عموما. فكيف بالإنسان وهو في هذه العصور المتأخرة مع هذا
1: التدهور
0: حالة الفتور وحالة التراجع ينظر ليتطاول على عصر الصحابة وعلى من كان في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأمور الحقيقة من المسائل الخطيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن عمر لو كان نبيا بعدي لكان عمر

0: وقال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم ملهمون محدثون إن يكن في أمتي فعمر منهم. وطبعا هذا إن يكن ما معنى ذلك أنه شك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون أو لا يكون، ولكن هذا من باب التأكيد على أن عمر من خيرة هؤلاء الذين هم ملهمون.
1: نعم.
0: في الحقيقة كما يقول الإنسان إن كان لي صديق فأنت، هو لا يريد أن ينكر أن له أصدقاء، ولكن يريد أن يقول أنه هو من خيرة الأصدقاء أو هو أفضل الأصدقاء له. ولذلك طبعا هذه الأمة هي خير من الأمم التي سبقت، والأمم التي سبقت فيها محدثون وملهمون، فلا بد أن يكون في هذه الأمة محدثون وملهمون، فعمر هو أفضل أو من أفضل هؤلاء الذين يلهمون من الله سبحانه وتعالى إلى الصواب. ونحن نعلم موافقات سيدنا عمر للقرآن
1: مع كتاب الله طبعا،
0: هذا أمر مشهور جدا. فضائل سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهما أكثر من أن تحصى، ولا شك حب الختنين الصهرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان ومن اليقين، ولا يمكن أن يتعزز الإيمان في قلب أحد وهو مبغض لعلي أو مبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك طبعا علي باب مدينة العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أخي في الدنيا والآخرة، وحديث كثيرة، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. وطبعا ليس معنى ذلك أنه أحق بالخلافة، لأن هارون لم يكن خليفة بعد موسى، وإنما كان خليفة عنه في غيابه فترة، وكان سيدنا علي كان في فترة معينة، وليس معنى ذلك أن يتكئ أحد على هذا الباب. ففضائل سيدنا علي أكثر من أن تحصى، ولذلك ألفت كتب في هذا الباب، منها كتاب الإمام الحافظ النسائي الذي استشهد من أجله حينما اجتمع عليه النواصب في الشام وقتلوه لسيدنا النسائي وهو في مناقب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والكتاب مطبوع متداول في هذا الباب. وهناك كتب كثيرة، وكما قلنا من نظر في كتاب رياض الناظرة رأى من جلال سيدنا علي رضي الله عنه ما يبهر العقول ويملأ النفوس والقلوب بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة ثبات اليقين وثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين، إنه أرحم الراحمين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجوري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
2: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: الله سبحانه يعفو عن كثير يا أبا الندى.
1: الله تعالى هو العفو الغفور يا ولدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يحاسب الخلق يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل. فقال الأعرابي: نجونا ورب الكعبة. فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: وكيف يا أعرابي؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفا.
0: ومن أكرم من الله؟ وإن لم يعفو هو فمن يعفو؟
1: يا إخواني، الباب المؤدي إلى ساحة العفو والغفران هو العتاب، فمن ولج هذا الباب وكان صادق التوبة خالص النية فاز، ومن فاز كان عند ربه من المقربين، والسعد للمستغفرين. يا إخواني، كل عبد صالح لا يقنط من رحمة الله تعالى وعفوه. قال جل شأنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم.
2: الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله.
1: وعلى ذكر الحمد والشكر يا إخواني، إليكم ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع. كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والحمد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: صلوا على خير الأنام. يا أبا الندى، إن النفوس لعطشة وفي القلوب ظمأ، فأنعشها بغرفة من منابع القرآن التي لا ينضب لها معين، ومن كلام رسول رب العالمين.
3: قال تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. صدق الله،
1: صدق الله العظيم. أذكركم بأن الورع في دين الله هو من لا تتعثر به الأقدام ولا يتبع مسالك الحرام، فأكله حلال وشربه حلال، كملت أخلاقه فسار ثابت الخطى على دروب الهدى، فما مال ولا هوى. فكونوا عباد الله ورعين، واعبدوا الله مخلصين، فأيام دنياكم مصيرها الفناء، والآخرة دار البقاء. وهل تستوي داران، دار النعيم ودار الشقاء؟ تزودوا بالحسنات، فلا ينفع عند الله غير الصالحات، وقيتم شر السيئات المهلكات، والله يهدي إلى الرشد، وهو رب العرش العظيم.
0: سبحان الله. حوضك الحوض المورود، يا موجد الوجود، يا موجود،
1: يا

0: أبا الندى، هل عندك رغبة في السماع؟
1: وما تريدين أن أسمع؟
0: إنها أبيات من الشعر.
1: ما ميزتها؟
0: إنها أبيات حكيمة.
1: قال عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها التقطها.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وما دامت الأبيات حكيمة فهاتها يرحمك الله.
0: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع.
1: ما قيمة علم لا ينفع ولا مذلة في طلب العلم؟ قال تعالى: وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أكملي يا صفية.
0: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
1: لا يرتفع من غير أن يقع إلا من جعل الله له مكانة بين خلقه، وما حظي بها إلا من تواضع لله وحده. فالرياح السافيات لا تنال إلا من الشجرة السامقة الشامخة بأنفها نحو العلاء، وأما الزهور المتواضعة فتظل ترتع في أفياء أمنها قابعة في ركنها، قد وقاها الفتاح شرع عنفوان الرياح.
0: وهكذا كتب الأمان لنبتة الخزامة والنرجس والأقحوان.
1: أحبك أن تكوني بنفسجة ريانة، لها نفع وطيب، جمة الظرف، خاشعة الطرف، جمالها الإيمان. فزوجة العمر يا صفية هي من تحلت بهذه الأوصاف، ويوم دخلت دار زوجها كانت فاتحة الألطاف.
0: وهل وجدتني إلا كما وصفتني؟ فمن نعم الله علي أن ساقك الله إلي، صلاحي من صلاحك ونجاحي من نجاحك. إنني من بين أهلك أتبع لك من ظلك، أخذت بيدي فأسعدتني، أرشدتني وعلمتني، جمعت بيني وبينك المودة، فعشت وإياك على ولاء، نتقاسم السراء والضراء يا أبا الندى.
1: yeah.

0: تفضلي.
1: شكرا.
0: كيف وجدت القهوة؟
1: لذيذة.
0: مع أني لا أتقن صنعها.
1: وكيف تتركك أمك من غير أن تعلمك أصول تحضيرها؟
0: كل شيء تعلمته عند أمي إلا تحضير القهوة، لأنني لا أحب شربها.
1: أنا بالعكس أحبها جدا.
0: حب الشيء أو تركه تابع للأمزجة، فكل مزاج بلون وكل لون وله مزاج.
1: وما بك تتكلمين بلغة من يلقون المحاضرات؟
0: ذكرتني.
1: بماذا؟
0: بزوجك الذي كان البارحة يحاضر وكان موضوعه الوسوسة والموسوسات.
1: ماذا ماذا؟
0: زوجك كان البارحة يزور أمي وسمعته يقول لها: يا خالتي، إن الحياة في بيتي أصبحت لا تطاق، زوجتي موسوسة بشيء اسمه النظافة، ولو استطاعت أن تغسل الماء بالماء لما قصرت.
1: وماذا قالت له أمك؟
0: قالت له: من واجبات سيدة البيت أن تحرص على نظافة بيتها، ولكن ما زاد على حده انقلب إلى ضده، ووعدته بأن تزورك وتكلمك.
1: من طبع زوجي أنه دائما يعمل من الحبة قبة، إذا حضر ورآني أغسل أو أقوم بعمل من أعمال البيت ظهر عليه الضيق، وراح يتأفف ويصيح:
2: ما هذا؟ ما هذا يا ناس؟ كلما جئت لأستريح في بيتي رأيت دنياه قائمة قاعدة، السجاد فوق المقاعد، والكراسي مرفوعة على الطاولات، الماء يغمر أرض الدار ويشكل بركة لا ينقصها إلا البط والوز ليعوم على سطحها.
1: هذا ما تقدمه لي بدل سلمة يداك وأعطاك الله العافية يا رشاد؟
2: يا ستي ويا نور عيني، البيوت تحتاج إلى نظام، فعلى الزوجة الكريمة أن تنهي أعمال بيتها أثناء غياب زوجها، حتى إذا حضر رأى كل شيء تاما حسب ما يشتهي. أما أنت فيجب أن تمسح الأرض مرتين، وتغسل الثوب 3 مرات، وتنظف القدور والصحون والملاعق حتى يتولاها الضجر. ولو كان لها لسان فصيح لكان التصيح: خلصوني، أنجدوني، أنجدوني.
1: أليس من البلية ما يضحك؟
0: يا أختي، كل بيوتنا نظيفة ومرتبة، ولكن يظهر أنك ترغبين في الزيادة، والمثل يقول: من طلب الزيادة وقع في النقصان. فخفضي من متاعبك وأنهي شغلك قبل حضوره، حتى لا تقوم بينك وبينه مشاحنات ومضايقات، مرة يتهمك ومرة تتهمينه.
1: وما دخله هو في شؤون البيت؟
0: اسمعي مني وتصرفي بعقلك. زوجك يهمه أن يجد الراحة في بيته، فغيري نظام عملك لترتاحي أنت ويرتاح هو.
1: لا أدري ماذا أقول، أفني نفسي في خدمته وخدمة أولاده وأخيرا يقول إنني موسوسة؟
0: أبطلي مزاعمه بأن تشتغلي شغلك قبل مجيئه كما أصنع أنا وتصنع ربات البيوت يا ليلى.
1: ليكن ما يريد، وأرجو أن لا يكون لسانه قد اعتاد أن يردد كلمة موسوسة.
3: يا رشاد، يبدو لي أن أسلوب مخاطبتك لزوجتك كان خلوا من اللياقة يا أخي.
2: يا سيدي، أفهمتها مرارا وتكرارا، فكانت لا تفعل إلا ما يروق لها، وقديما قالوا: أحرجوه فأخرجوه.
3: ولكن لا يجب أن تقسو عليها، الكلمة اللينة هينة.
4: أنا ذاهبة إليها لأفهمها، أما أنت فكف لسانك عنها، لا تقل لها بعد اليوم يا موسوسة. زوجتك كادت تفقد أعصابها من جراء هذه الكلمة يا رشاد.
2: يا خالتي، أنا أعرف أن النظافة من الإيمان، ولكن زوجتي تشدد على نفسها حتى باتت تشكو أخيرا من وجع يديها وألم رجليها، وبعد قليل لا أدري ما الذي سيجري لها.
3: من هذه الجهة معك كل الحق، لأن الإسراف في كل شيء ليس مشكورا، وديننا يدعو إلى اليسر والتوسط فيما نعمله. وأرى أن زوجتك لا يصعب التفاهم معها، فهي إذا سمعت اقتنعت يا أخي.
2: يا سيدي، هذا كل ما أرجوه، فساعدوني وأجركم على الله.
4: شرط ألا تدخل بيتك بعد الآن وأنت عابر.
3: لا، المرأة مخلوق رقيق العاطفة، تؤثر فيها الكلمة الطيبة، فإذا دخلت البيت ورأتك معبسا في وجهها جرحت شعورها وأثرت شجونها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبغض المعبس في وجوه إخوانه.
2: صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ مني، وأرجو الله أن يعفو عما سلف، وهو أرحم الراحمين.
3: يا هادي.
1: أنا لا أتشبث برأيي، ولا أريد لنفسي ولزوجي سوى الوفاق يا سيدتي.
4: كلامها سكر، فهل لك أن تزيد شيئا على ما قالته زوجتك يا رشاد؟
2: أشعر الآن أنني إنسان سعيد يا خالة، وأرجو أن يجعل أبو الندى مجلسنا هذا مجلس وعظ يفيد ونصيحة تنفع.
3: إياك ثم إياك ألا تجعل عقلك يحاسب لسانك إذا بدرت منك كلمة تكدر صفو سامعها. إياك ثم إياك أن تنظر إلى زوجتك أم أولادك نظرة خالية من الرحمة. ارحمها ترحمك ويرحمكم الله، وقرها لتعلم صغارك كيف يوقرونك. فقه أهل بيتك بالدين ليعرف كل واحد ما وجب له وما وجب عليه نحو الآخرين.
1: زدنا زدنا يا سيدي.
4: زدنا يا أبا الندى، فإن الكلم الطيب ينزل في القلوب نزول الغيث على الأرض المجتبة، ليجعلها تحيا بإذن ربها وتنبت من كل زوج بهيج.
2: ليت لنا كل يوم مجلس كهذا.
3: سأزيدكم من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أقواله شفاء، ومن حفظ قوله وعمل به عد من السعداء. فاسمعوا يا أهل هذا البيت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين، ووقر صغيرهم كبيرهم، ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم، وبصرهم عيوبهم فيتوب منها، وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا.
4: اللهم لا تتركنا هملا، واكتبنا عندك ممن أحسنوا عملا، يا مجيب الدعاء، يا باسط الأرض ورافع السماء.
3: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

دقيقة تربوية. يوصي القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لكل داعية من بعده، ألا يأخذه الحزن إذا رأى الناس لا يهتدون، فإن ما عليه واجبه يؤديه، والهدى والضلال بيد الله وفق سنته في فطرة النفوس واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتها للهدى أو للضلال، وألا يضيق صدره بمكرهم، فإنما هو داعية لله، فالله حافظه من المكر والكيد، لا يدعه للماكرين الكائدين، وهو مخلص في دعوته، لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه، ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره، ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة مضمونة ومعروفة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. هذا هو دستور الدعوة إلى الله كما رسمه الله، والنصر مرهون باتباعه كما وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. دقيقة تربوية.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ

ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره

النار ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم على

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر لعام 2026. نيويورك. يبدو أن إيران والقائمين على الإدارة فيها قد لحسوا وعودهم وتعهداتهم السابقة، حيث أزالوا من قاموسهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغه شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن عراقجي قوله لويتكوف إن مطالب طهران تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي والسداد العاجل لجميع الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على كل جبهات المقاومة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين اجتمعوا أمس الثلاثاء وجها لوجه بعد فترة وجيزة من تهديده في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لإنهاء الحرب. وقال ترامب للصحفيين إن الاجتماع تم وانتهى قبل حوالي ساعة، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول المحادثات وفق ما نقلته شبكة CBS الأمريكية. وأوضح ترامب: لقد كان اجتماعا جيدا للغاية، لديهم موعد آخر مقرر في المستقبل القريب جدا. وذكر أن الاجتماع استمر حوالي 3 ساعات، وشارك فيه صهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وأكد ويتكوف أن الاجتماع سار على ما يرام قائلا: أشعر أنني بحالة جيدة جدا الآن، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. نيويورك. خير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بين التوصل إلى اتفاق أو التعرض لدمار شامل، ورغم توقعه بأن تتوصل إدارته إلى اتفاق ينهي الصراع مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، دعا ترامب دول العالم إلى الانضمام عليه في عزل إيران اقتصاديا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وجاء هذا الخطاب عشية بدء الحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه على قطاع الطيران الإيراني اعتبارا من اليوم، والذي يستهدف شركات الطيران الإيرانية والجهات التي تقدم لها خدمات في الخارج. طهران. نقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية عن منظمة الطيران المدني الإيرانية قولها إنه تقرر إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، مضيفة أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف وفق ما أوردته وكالة رويترز. ويبدو أن النجف بالمفهوم الإيراني تعتبر محافظة إيرانية ويمكنها الهبوط فيها في أي وقت. وأضافت الوكالة الإيرانية أن بقية الرحلات الدولية بما في ذلك الرحلات إلى إسطنبول ستستمر وفقا للجداول المقررة. يأتي ذلك تزامنا مع دخول عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران المدني الإيراني حيز التنفيذ. ونقل التسنيم عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن الرحلات الإيرانية، مضيفا أن الهيئة تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف في العراق. وأفادت وكالة إيرانية أخرى أيضا بإلغاء الرحلات، مشيرة إلى استمرار مفاوضات مماثلة مع سلطنة عمان. أبوظبي. أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في بيان مشترك أن مصرف الإمارات المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسابيع عقوبات على فروع بنك مصر في الدولة الخليجية بسبب صلات بإيران. وأكد مصدر مصرفي بالبنك الأهلي أن خطوة استحواذ الأهلي على فروع بنك مصر بالإمارات تعني واقعيا ورسميا إغلاق تلك الفروع وإنهاء وجود بنك مصر بالإمارات. وقال المصدر: تلك الخطوة جاءت بالتشاور والتنسيق المستمر بين السلطات المصرفية والاقتصادية في مصر والإمارات والولايات المتحدة لحل أزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على فروع بنك مصر بالإمارات بدعوى وجود تعاملات قامت بها تلك الفروع لصالح إيران. وحاولت بعض الجهات الحصول على تعليق من البنك المركزي المصرفي والمصرف المركزي الإماراتي لكن لم يتسنى ذلك. نيويورك: تلوح بوادر انفراج دبلوماسي في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ففي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى تسوية، ووصف محادثات أمريكية إيرانية بأنها جيدة جدا ومثمرة جدا. قدمت إيران عرضا مشروطا بإعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام. وقال ترامب إن إيران تريد التفاوض وإن العلاقة تتطور، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وجاءت تصريحاته بعد ساعات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا فيه إلى عزل إيران اقتصاديا، ولوح بإمكان إبادة النظام الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في المقابل قال مسؤول إيراني كبير إن طهران نقلت أحدث مقترحاتها إلى واشنطن عبر وسطاء، وإنها مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. ووصف المسؤول اجتماعات الجمعية العامة بأنها فرصة ذهبية لعودة واشنطن إلى الدبلوماسية في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى اتفاق نهائي غير واضحة. الحرب اليمنية: وسعت الحكومة اليمنية الشرعية نطاق الإسناد المجتمعي للقوات المسلحة والجبهات عبر حشد مختلف فئات المجتمع والمحافظات للمشاركة في دعم المقاتلين وتوفير الاحتياجات الأساسية للجبهات، في وقت تصف فيه القيادة اليمنية المواجهة مع جماعة الحوثي المرتبطة بإيران بأنها معركة مصيرية. وقال نايف البكري وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة الإسناد الشعبي والدعم الحكومي للقوات المسلحة إن لجنة الإسناد المجتمعي تعمل بناء على توجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء بهدف تنظيم وتفعيل الدعم الشعبي للقوات المسلحة والمقاتلين في مختلف الجبهات، والذي يشمل توفير الغذاء والمشتقات النفطية والوقود والمواد الأساسية التي يحتاج إليها المقاتلون للبقاء في مواقعهم، إلى جانب مساهمة المجتمع في تقديم الدعم المعنوي والمادي. وأوضح البكري أن لجنة الإسناد المجتمعي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات بينها الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والنقل والصحة والصناعة، وتعمل على ترسيخ وتنظيم الجهد المجتمعي وتنسيق عمليات الدعم، إضافة لوجود لجنة أوسع تضم ممثلين عن أكثر من 15 محافظة بهدف توحيد الجهود الشعبية وتعزيز حالة الإسناد. نيويورك: شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أمس الثلاثاء في اجتماع متعدد الأطراف بدعوة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي مقدمتها التصعيد الإقليمي وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها والتحديات المرتبطة بأمن وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. كما استعرض الاجتماع الجهود الرامية لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة وتعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة. باكو. أعلنت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أن باكو حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان بسبب العقوبات الأمريكية. وقالت الشركة في بيان إنه بسبب حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، ولا سيما العقوبات المفروضة على قطاع الطيران، تقرر تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من 22 من سبتمبر أيلول وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال الاثنين إنه اعتبارا من 23 من سبتمبر لن تتمكن شركات الطيران الإيرانية من تشغيل رحلات، كما ستحرم من خدمات المناولة الأرضية بسبب العقوبات. بغداد. أرجأ العراق خطته لنزع سلاح الفصائل إلى منتصف عام 2027 بعدما كان موعدها محددا بنهاية الشهر الحالي. وأعلن رئيس الحكومة علي الزيدي خطة لدمج عناصر الفصائل تبدأ بمرحلة مدتها 90 يوما تضمن وقف هجماتها مقابل عدم تعرضها لضربات أمريكية. إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه اتفق مع الزيدي على تفكيك الميليشيات ووقف هجماتها وفق بيان صدر عقب اجتماعهما في نيويورك. وتحدث المبعوث الأمريكي توم براك عن تعهد عراقي بأنه بحلول نهاية يونيو حزيران 2027 ستكون الدولة العراقية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية. تل أبيب. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير أنه سيسعى إلى تولي حقيبة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وقال الوزير اليمين المتطرف خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة سبب ترشحي هو أن الوقت حان لتغيير العقلية السائدة داخل الجيش الإسرائيلي. وأضاف بن غفير أحد أبرز أركان ائتلاف بنيامين نتنياهو، حان الوقت لتغيير العقيدة الأمنية لدولة إسرائيل بهدف واحد وهو تحقيق نصر حاسم على كل الجبهات. وعرض الوزير خطة أمنية تتضمن تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ونزع سلاح السلطة الفلسطينية التي يصفها بالإرهابية، إضافة إلى تعزيز الدعم للجنود الإسرائيليين. وكان بن غفير المعروف بتصريحاته وتحركاته الاستفزازية قدم في مطلع سبتمبر أيلول الجاري مقترحا لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإرسالهم إلى الخارج. وأثار إعلانه الترشح لمنصب وزير الدفاع موجة استنكار في صفوف المعارضة الإسرائيلية، حيث اتهم جادي أيزنكوت المرشح لرئاسة الوزراء منافسه الرئيسي نتنياهو عبر منصة إكس بأنه فقد صوابه لقبوله المجرم بن غفير ضمن ائتلافه. مدينة لحج اليمنية. في زحمة الظهيرة ومع اكتظاظ المواقع بالمواطنين هز انفجار عنيف سوقا شعبية في محافظة لحج جنوبي اليمن في مشهد مروع وثقته كاميرات المراقبة، حيث تدافع الباعة والمشترون هربا من هول الانفجار وسط اشتعال النيران وتناثر الشظايا في أركان المكان القريب من منطقة باب المندب، حيث المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في جبال كهبوب. ويحاول الحوثيون منذ أيام السيطرة على سلسلة كهبوب الجبلية الوعرة شمالي مديرية المضار ورأس العارة بمحافظة لحج ضمن سعي الجماعة لتأمين سيطرتها على منطقة المضيق البحري. ووفق الحكومة اليمنية فإن السوق تقع أمام مجمع باب المندب التجاري في منطقة الحجف الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية متهمة الحوثيين بتنفيذ الهجوم بصاروخين باليستيين. وأدانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية القصف الذي قالت إنه أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات التجارية والمركبات. وذكرت في بيان أن الصاروخين سقطا بفارق زمني يقارب الساعة في وقت الظهيرة الذي يشهد حركة للمتسوقين والمرة، لافتة إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت لحظة سقوط الصاروخين في السوق. وقالت الوزارة تشير المعطيات الأولية المتعلقة بتوقيت إطلاق الصاروخين ومسارهما إلى إطلاقهما من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين الإرهابية في مديرية السبرة بمحافظة إب. نيويورك. انسحب الوفد الإسرائيلي أمس من جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته التي وصف فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة، كما انسحب الوفد الكوبي احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. وأظهرت لقطات تلفزيونية مغادرة أعضاء الوفد الإسرائيلي، وكان من بينهم مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون. وفي مقابل انسحاب الوفد الإسرائيلي احتجاجا على ما ورد في كلمة أردوغان، حظيت كلمة الرئيس التركي بالتصفيق من قبل الوفد الفلسطيني. وقال الرئيس التركي إن إرهاب الدولة الإسرائيلية قتل خلال 3 سنوات أكثر من 74,000 فلسطيني، مضيفا أن غزة أصبحت أكثر معسكرات الاعتقال في عصرنا تجردا من الإنسانية وعارا، كما أنها المقبرة الأوسع للأطفال في العالم وفق تأكيده. وتابع: نحن أمام عقلية إبادة لا تشبع من القتل وأمام وضع بالغ الخطورة، مشيرا أيضا إلى أن الضفة الغربية تعاني من عنف وإرهاب المستوطنين. وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة التوتر بين تركيا وإسرائيل، وتجلى ذلك مؤخرا في تصريحات إسرائيلية عن احتمال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلا. نيويورك. شن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ليرد عليه الأخير بقوله: عار عليك، وذلك قبيل توجهه إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح ممداني في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية بثت مقاطع منها أمس الثلاثاء أن موقفه من نتنياهو يستند إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، متسائلا عن سبب استثنائه من المساءلة بموجب أحكام القانون الدولي طالما أقرت المحكمة ارتكابه انتهاكات له. وأوضح عمدة نيويورك في الوقت نفسه أن السلطات المحلية في المدينة لا تملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو، وذلك بعد تعهد سابق خلال حملته الانتخابية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي حال وصوله. وكان ممداني قد أعلن في يوليو تموز الماضي أن إدارته بحثت السبل القانونية المتاحة لتنفيذ المذكرة قبل أن تخلص إلى غياب السلطة القانونية المباشرة لإنفاذها، داعيا الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الاطلاع بهذه المسؤولية. في المقابل اتهم نتنياهو عمدة نيويورك بالتحريض ضد اليهود ودعم حركة حماس قائلا: عار عليك سيد ممداني لتحريضك على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك. وأضاف نتنياهو قبل توجهي إلى نيويورك: أنا قادم إلى الأمم المتحدة وسأقول الحقيقة عن جنودنا وسأقول الحقيقة عنك. ويستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة قصيرة للمدينة، يتوقع أن يلقي خلالها خطابه يوم الجمعة المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليغادر بعدها مباشرة إلى تل أبيب دون المبيت في المدينة تجنبا لاحتجاجات مرتقبة ضده. وتتزامن هذه الاحتجاجات المرتقبة مع تحولات لافتة أظهرتها استطلاعات الرأي العام الأمريكي، لا سيما بين فئة الشباب، لصالح دعم حقوق الشعب الفلسطيني على وقع حرب الإبادة في غزة. الأمم المتحدة. رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيقه السلام في قطاع غزة، قائلا إنه لم تتم إعادة فتح أي ممر إنساني في القطاع على الرغم من السلام المعلن. وفي خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته في مايو أيار المقبل، قال ماكرون إن العالم أمام مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع، منتقدا تصوير ترامب خطة السلام الخاصة به في غزة على أنها انتصار دبلوماسي. وتحدث ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات من إشادة ترامب من المنصة نفسها بخطته للسلام في غزة، ووصفها بأنها انتصار دبلوماسي. وقال ماكرون وهو يضرب المنصة بقبضته: قبل عام هنا في هذه القاعة بالتحديد اعترفت نحو 12 دولة بفلسطين، أسمع لا مبالاة البعض، الاعتراف مجرد ورقة، انظروا إلى الواقع. ولكن ما هي مصداقيتنا إذا واصلنا التراخي إزاء غزة؟ يتباهى البعض بسلام المزعوم، لكن هذا السلام لم يعد إتاحة الوصول لأغراض إنسانية ولو لثانية واحدة. هل سنقف مكتوفي الأيدي ونشاهد هذا المشهد الذي ينبغي أن يشعرنا بالخجل جميعا؟ بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 23 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD استدعاء 32,009 سيارات من طراز شارك 6 في أستراليا بسبب خلل تصنيعي قد يؤدي إلى انفصال الإطار الاحتياطي أثناء القيادة في واحدة من أكبر حفلات الاستدعاء التي تشهدها الشركة في السوق الأسترالية حتى الآن. ووفقا لإشعار الاستدعاء الصادر عن وزارة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والرياضة والفنون، فإن الخلل يتعلق بإمكانية تركيب أو تثبيت حاملة الإطار الاحتياطي بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى تآكل كيبل الدعم وانقطاعه مع مرور الوقت، وبالتالي انفصال الإطار أثناء سير السيارة. وحذرت السلطات من أن ذلك قد يشكل خطرا على مستخدمي الطريق الآخرين ويرفع احتمالات وقوع حوادث قد تؤدي إلى إصابات أو وفيات. ويشمل الاستدعاء جميع فئات شارك 6 التي بيعت في أستراليا بين عامي 2024 و2026، وهي 28,543 مركبة من فئة بريميوم و2100 مركبة من فئة بيرفورمانس و1366 سيارة من فئة دايناميك كاب شاسي. وأكدت الشركة إنها ستقوم باستخدام

ده لنظام رفع وتثبيت الإطار الاحتياطي بقطعة محسنة من دون أي تكلفة على العملاء، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح تستغرق نحو 30 دقيقة. كما نصحت مالكي السيارات المتأثرة بإزالة الإطار الاحتياطي مؤقتا إلى حين إجراء الإصلاحات اللازمة. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه البي واي دي تعزيز حضورها في السوق الأسترالية، حيث أصبحت ثاني أكبر شركة مبيعا للسيارات في البلاد بعد تويوتا، مستفيدة من الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة المنخفضة الانبعاثات. وفي تطور منفصل، أعلنت السلطات الصينية هذا الشهر استدعاء 183211 سيارة من طراز كينتانغ داخل الصين بسبب عيب تصنيعي في أحد مكونات دواسة الفرامل. وذكرت الهيئة الصينية لتنظيم السوق إن الخلل قد يؤدي في حالات نادرة إلى تشقق أو انفصال قطعة مرتبطة بآليات دواسة الفرامل، ما قد يتسبب في بقاء أضواء المكابح مضاءة حتى عند عدم الضغط على الدواسة، الأمر الذي قد يضلل السائقين الآخرين ويشكل خطرا على السلامة المرورية. وأوضحت بي واي دي إنها ستستبدل القطع المتأثرة مجانا عبر الوكلاء المعتمدين، مؤكدة أن الاستدعاء في الصين يشمل سيارات أنتجت بين عامي 2014 و2022. وينظر إلى حملات الاستدعاء هذه على أنها اختبار مهم لشركة البي واي دي، والتي باتت من أسرع شركات السيارات نموا في العالم، وتسعى إلى ترسيخ سمعتها في الأسواق الدولية مع تصاعد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة. كيمبرا. قالت محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن المخاطر التي حذرت منها وحذر منها المصرف سابقا بشأن التضخم بدأت تتحول إلى واقع. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع برلمانية، حيث أكدت أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، وإن السؤال الأساسي أمام مجلس إدارة المصرف هو ما إذا كانت الزيادات الثلاث السابقة في أسعار الفائدة كافية لإعادته إلى النطاق المستهدف خلال فترة معقولة. وعززت تصريحات بولوك توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماع المقبل لمصرف الاحتياط الأسترالي. وكان المصرف قد توقع في شهر آب أغسطس عودة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف والبالغ بين 2 و3% بحلول نهاية عام 2027، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن احتمالات ارتفاع التضخم فوق التوقعات تبقى قائمة. وأوضحت بولوك إن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط ما زالت تمثل أحد أبرز المخاطر على الأسعار، وقالت إن أسعار النفط والطاقة ارتفعت مجددا بصورة ملحوظة، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات في أستراليا. وأضافت إن استمرار التوترات الدولية يزيد الغموض بشأن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، أشار نائب محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي أندرو هاوزر إن الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي وقطاع التكنولوجيا باتت تساهم بشكل غير متوقع في زيادة الطلب الاقتصادي، وقال إن قوة النمو في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ فاقت التوقعات السابقة، ما أدى إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. وحذر مصرف الاحتياط من أن كثيرا من الشركات بدأت تنقل ارتفاع تكاليفها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، ما قد يجعل التضخم أكثر استمرارية. وترى بولوك إن هذه الظاهرة تشكل أحد التحديات الرئيسية أمام جهود إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وبعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع خلال تموز يوليو، ارتفعت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر أيلول إلى أكثر من 80%. وفي حال حدوث ذلك، ستواجه الأسر الأسترالية مزيدا من الضغوط المرتبطة بقروض المنازل وتكاليف الاقتراض، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والطاقة. سيدني. تم تحديد مواقع ما يقارب 12

محطة جديدة على الخريطة في إطار دراسة حكومة الولايات لتوسيع شبكة المترو والسكك الحديدية الثقيلة في غرب سيدني. ففي الشمال الغربي تشمل المحطات المحتملة إيمرتون وبيدويل ومارسدن بارك وسكوفيلدز، وفي الجنوب الغربي تشمل ضواحي مثل ماريلاندز وبونداشيري وأورام بارك. وحصلت المعارضة في الولايات على الخريطة بموجب طلب برلماني للحصول على وثائق حكومية، وخصصت حكومة مينز بالفعل 40 مليون دولار لإجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية تمديد مترو مطار غرب سيدني من منطقة سان ميريز إلى تالاوانغ مرورا بمارسدن بارك وسكوفيلدز. كما خصصت الحكومتان الفيدرالية وحكومة الولاية 100 مليون دولار لإجراء دراسة جدوى أخرى لتقييم إمكانية تمديد شبكة السكك الحديدية جنوبا لربط المطار الجديد بكامبلتون وليبينغتون، رغم أن دراسات الجدوى الاقتصادية لا تزال سرية، إلا أن الخريطة التي نشرت للمعارضة تلقي الضوء على المسارات المحتملة لكل مشروع توسعة. وقالت وزيرة النقل في حكومة الظل ناتالي وورد إنها متحمسة لاكتشافها هذه الخريطة. ولقد كشفنا عن الوثيقة التي ظلت موجودة على مكتب وزير النقل جون جراهام لعدة أشهر، وتظهر الخريطة امتدادا نحو الشمال يربط بين سان ميريز وتالاوانغ، حيث تنتهي حاليا خطوط المترو القائمة. وتحدد الخريطة مواقع محطات في إيمرتون وبيدويل ومارسدن بارك وسكوفيلدز على طول المسار، وتمر خطوط السكك الحديدية الثقيلة بالفعل عبر سكوفيلدز، مما يوفر نقطة تبادل مثالية بين وسائل النقل المختلفة. كما توضح الخريطة إمكانية إنشاء امتداد نحو الجنوب يربط برادفيلد بكامبلتون. كما تبين الخريطة إمكانية إنشاء امتداد نحو الجنوب يربط برادفيلد بكامبلتون مع محطات توقف في برادفيلد ساوث وماريلاند وبونداشيري وأورام بارك وماريلاند وماونت أنان وماك آرثر. ويمكن أيضا ربط برادفيلد ساوث بليبينغتون عبر خط سكك حديدية ثقيلة مع محطة توقف واحدة في روزمور. وصرحت زعيمة المعارضة كيلي سلون بأن سكان سيدني سيحصلون على خط مترو آخر إذا انتخبوا حكومة ائتلافية، وقالت إنني سأقوم ببناء مترو آخر وسأخطط للبنية التحتية المستقبلية في مدينتنا. وفي حين تعهدت سابقا بالمضي قدما في مشروع مترو جديد في جنوب غرب المدينة، أشارت السيدة سلون إلى أن المعارضة لا تزال منفتحة على فكرة الامتداد الشمالي بين سان ميريز وتالاوانغ، وقالت علينا أن نختار بين الشمال والجنوب، وعلينا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واتخاذ قرار بشأنه. ولتمويل هذا المشروع ذكرت سابقا إن الائتلاف سيسعى للحصول على اتفاقية مدينة جديدة من الحكومة الفيدرالية لتمويل البنية التحتية. ومن المتوقع الإعلان عن موعد افتتاح توسعة مترو سيدني الرابطة بمنطقة بنكستاون خلال الأسابيع المقبلة. وقال السيد جراهام سيكون لدينا مجال لمشاريع النقل المستقبلية، وأضاف قائلا لكننا لن نتخذ هذه الخطوة باستخفاف ولن ننفذها على عجل، بل سنتعامل مع الأمر وفق خطوات مدروسة ومنظمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم

0: لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكنبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All
1: دواء. يا سلام.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر

0: يذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها.

وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبيه.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك دائما وأبدا على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعظم ما في القرآن الكريم على الإطلاق حديثه عن الله عز وجل. ليس هناك مصدر معرفي يحدث الإنسان عن الله كالقرآن الكريم. وإذا قرأت كتب أو ما يسمى كتب الأمم السابقة ستكتشف الفارق الهائل. قد تقرأ العهد القديم كله والعهد الجديد كله فلا تجد من صفات الله الصحيحة ما تعده على أصابع اليدين، لكنك إذا جئت إلى القرآن الكريم ستجد حديثا ضافيا مستفيضا عن الله عز وجل. والإنسان أيها الإخوة إذا عرف الله عز وجل وآمن به حلت عنده كل العقد وأزيلت عنه كل الإشكالات. وإذا أخطأ معرفة الله عز وجل أشكل عليه كل شيء. وحوارات الأنبياء مع أقوامهم هي دائما سجال عجيب. الأقوام الأنبياء يدعون أقوامهم إلى الله، والأقوام يقودهم الشيطان للأسئلة الفرعية. نوح عليه السلام يقول لقومه: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. واضح الرسالة؟ أنا لا أريد منكم إلا هذا، أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء. فيبقى الجواب إيه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ده علاقته بالموضوع إيه؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أنت ماشي معك نوح حثالة المجتمع، وهذه مسألة ظاهرة العين لا تحتاج إلى نقاش. أيوة برضو ده علاقته بالموضوع إيه؟ يعني أنا نوح بيقول لهم: أترون الذين يتبعونني الأراذل ولا الأفاضل؟ وده موضوع النقاش. طب إيه كمان؟ وما نرى لكم علينا من فضل، وهل زعم نوح أن له عليكم فضلا يا أيها القوم؟ بل نظنكم كاذبين. فالعقل البشري إذا أخطأ الوصول إلى الله أخطأ كل شيء وثقل عليه كل شيء. لذلك لن يدع القرآن الكريم حاجة معرفية عند الإنسان عن ربه إلا ويلبيها ويوفيها. وهذا باب من العلم عظيم، وقد عرف الله نفسه إلينا عبر وسائط تعريف هي أسماؤه وصفاته وأفعاله في خلقه ووعده ووعيده. وقلت إنه ليس هناك مصدر معرفي أغنى ولا ينافس ولا يبلغ معشار ولا معشار معشار القرآن الكريم في التعريف بأسماء الله وصفاته. وبلغت الأسماء والصفات ولا ريب عند أهل العلم أن الصفات أوسع من الأسماء، لأنه ليس كل صفة لله اشتق لنفسه منها اسما. وربما نقول إن الأفعال أوسع من الصفات وإن الصفات أوسع من الأفعال. وعلى الرغم من ذلك فإن الأسماء الواردة لله في الكتاب والسنة الصحيحة مئات الأسماء. وأن يظن الناس أن عدة الأسماء 99 اسما هذا وهم يجب تصحيحه. عدد الأسماء ليس 99. طيب وحديث ابن مسعود في الصحيحين: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أجمع أهل العلم بغير خلاف أعرفه على أن المقصود بهذا الحديث ليس الحصر في العدد، وإنما المقصود أن من أحصى 99 من الأسماء في واجب تكليفي. إن لله 99 اسما على التخصيص بعينها، من وفق إليها فأحصاها دخل الجنة، أو على قول الجمهور إن لله 99 اسما على الشيوع، أي 99 اسما من أسمائه يحصيها العبد يدخل بها الجنة. أما أسماؤه فلا تنحصر في 99. واستدلوا لذلك أيضا بحديث ابن مسعود الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك. هذه القسم الأول، كل اللي نزل في كتابه السنة الوحي قسم. أو علمته أحدا من خلقك توفيقا لا تعريف فيردوا. أن عبدا من عباد الله ربما يكون في طرف من أطراف الأرض لا يعلم عنه أحد شيئا، يتجلى مع ربه في الدعاء فيجري الله على لسانه اسما من أسمائه التي لم ينزل بها جبريل على الأنبياء. أو علمته أحدا من خلقك علما لدنيا من لدن رب العالمين. أو قسم الثالث، استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى عدة الأسماء 99 يقينا يمتنع بدلالة هذا الحديث. طيب يا إخوة، من أعظم مواضع الحديث عن الله وعن صفاته وعن أسمائه آية، هي أعظم آية القرآن على الإطلاق. سأل النبي وأصحابه: أي آية القرآن أعظم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وحضنا صلى الله عليه وسلم على أن تكون آية الكرسي لنا وردا متكررا، فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. لا يحول بينه وبين الجنة إلا أن يأتي ملك الموت فيقبض روحه، لأن آية الكرسي عندما تداوم عليها ستفتح لك هذا العالم المعرفي، المعرفة بالله عز وجل، ومعرفة العبد برب أرقى مقامات التعبد التي يمكن أن يصل إليها إنسان. كأن آية الكرسي تقول: إن صفات الله كثيرة وإن أسماءه كثيرة، أسماؤه بالمئات وصفاته أوسع من ذلك، والمعتمد عند أهل العلم ألا حصر لا لأسمائه ولا لصفاته. ده القسم الأول اللي نزل به الوحي بالمئات. ما ترجع لكتب الأسماء الحسنى ستجد من أحصى أكثر من 300 اسم و250 اسم و180 اسم، وهذا القسم الأول اللي نزل به الوحي، فما بالك بما حجبه الله عز وجل. والصفات أوسع من الأسماء ولا منتهى لها. وقد سئل الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي شيخ المالكية في زمانه عن عدة الأسماء الحسنى، فقال: لو قيل لي فيها إنها ألف ألف ألف اسم لقلت ذلك قليل فيها، لو مليون اسم أقول قليل. هذا علم لا نهاية له. طيب، هل يستطيع الإنسان أن يقف على خلاصة تعريفية جامعة تفتح له أبواب المعرفة بالله عز وجل وتغنيه عن غيرها؟ تغنيه عن غيرها بمعنى أنها تحمل الدلالة على غيرها. الجواب نعم. ووظيفة آية الكرسي الميمونة المباركة أنها تعرف الله إلى عباد تعريفا واضحا مختصرا جليا بأركان المعرفة بأعظم الصفات والأسماء التي يريد الله أن نعرفه بها. وبنية هذه الآية من حيث اللغة عجيبة، بنيتها مبتدأ وعدة أخبار تأتي وراء هذا المبتدأ على قاعدة اللغة العربية في جواز تعدد الخبر للمبتدأ الواحد. المبتدأ الله، والأخبار تأتي بعدها جمل وصفية خبرية قصيرة شديدة الوضوح لا يتلعثم في فهمها أحد. فيا أيها الإنسان، أيها، عليك أن تعرف ربك من خلال هذه الصفات الحاصرة التي هي أبواب الخير كله وأبواب البركة وأبواب الهداية وأبواب الإيمان وأبواب التوفيق وأبواب الرحمة وأبواب كل خير نازل من السماء إلى الأرض. أولى هذه الصفات وحدانيته، الله مبتدأ لا إله إلا هو، له تمام الوحدانية فلا شريك له ولا سابق له في الألوهية ولا لاحق له ولا ند له ولا منافس له ولا ولد له ولا والد له ولا زوجة له. الوحدانية بوجوه دلالتها الواحدية والأحدية والفردية والصمدية، وهذه المفردات من غير ما ندخل يعني في تفاصيل طويلة في التفريق بينها تنفي عنه كل الأغيار، تنفي عنه السابق واللاحق، وتنفي عنه الشريك والند، وتنفي عنه الأصل والفرع. فهي أحدية مطلقة، أحدانية مطلقة. وإشكال النصارى حين زعموا أن لله ولدا إشكال معضل، وأظن ابن العربي ولا حد من علمائنا يمكن هو قال لهم، قال لما سألوه ما أعظم ما يلزم النصارى في دعواهم، لو عايزين نفحمهم بكلمة واحدة تقضي على هذه المسألة ادعاء الولد لله، قال أعظم ما يفحمهم إذا ادعوا له الفرع أن نسألهم عن الأصل، لأنه إما أنه تسلسل وتناسل فيكون فرعا وأصلا، أو لا تسلسل ولا تناسل فلا يكون فرعا ولا أصلا. لا يليق ولا يجوز في العقول أن تثبت له الولد وتنفي عنه الإيه؟ الأب. فالمسألة القياس يسقطه. وأعظم ما يطمئن إليه القلب على الإطلاق وحدانية الرب عز وجل، لأن هذه الوحدانية تعني وحدانية المصدر، وحدانية الأمر، وحدانية الرقابة، وحدانية الحساب، وحدانية الاطلاع على قلوب العباد، وحدانية الجزاء. أنت تتعامل مع رب واحد مطلع على كل هذه الأمور، جهة المخاطبة واحدة، أنت لست مشتتا بين سادة كثر، ليس لك إلا سيد واحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد لي خمس سادة ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لو عندك فرصة عمل فيها خمس مديرين هتتعامل معاهم على قدم المساواة، كلهم لهم عليك سلطة الأمر، وعمل هو مدير واحد، بداهة كده تروح فين؟ للمدير الواحد. يا عم خمس مديرين ده معناه عذاب لا ينتهي، أنا بقى حضرتك أرضي مين فيهم وأطيع مين فيهم؟ ولو اختلف أعمل إيه؟ أنا إيه في الواقعة السودة دي؟ لا يا حبيبي، هو رب إيه؟ واحد الله لا إله إلا هو. بأول صفة، صفة الإيه؟ الوحدانية. وهذا أول مدخل لمعرفة الله عز وجل. الصفة الثانية صفة الحياة، الحي. وحياة ربنا عز وجل حياة خاصة لا يشابهها حياة أخرى، ليس كمثله شيء في أي صفة من صفاته، لأن حياته غير محدودة بالزمن، ليس لها نقطة بداية وليس لها نقطة إيه؟ نهاية. ليه؟ لأن ربك سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان، فلا يمكن أن يحكمه الزمان الذي خلقه، لا يمكن أن يحده الزمان الذي خلقه، فهو على ما كان، هو اليوم كما كان من الأزل وعلى ما سيكون، وبعد مليار سنة سيكون على ما كان عليه من الأزل. حياته حياة دائمة أبدية أزلية ثابتة لا تزيد ولا تنقص ولا تمر بأطوار ولا أدوار، كاملة ليس فيها أي معنى من معاني النقص في الحياة. فالحياة هنا تطمئنك إلى وجوده الدائم الذي لا ينقطع أبدا، فاطمئن أيها العبد، ربك سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يغيب أبدا. طيب، وحياة ربنا تبارك وتعالى جده حياة فاعلة، ليست كحياة خلقه التي ربما تكون حياة خاملة، وفي حياته كلها قيوم قائم على ما خلق بالتدبير والعناية والرعاية والأرزاق والأجل وكل شيء، قيوم يرزق العباد ويطعم العباد، قائم عليهم. حين خلق قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا وهو قيوم برزقها قائم بتدبير أرزاقه. الخلائق بقى توصل مئات المليارات، عوالم لا يعلمها إلا ربك سبحانه وتعالى، ده احنا حتى الآن في أجناس من الخلق لا نعرفها أصلا، وفي أمم أعدادها أمة كده من الحشرات ولا الطير ولا ولا ولا عشرات أضعاف أمة البشر، ما غاب عنها رزقها يوما ولا ساعة ولا ليلا ولا نهارا، وهو قائم عليها قيامه عليكم أنتم. قيوميته ليست خاصة بالإنسان المتكبر هذا المتعجرف، وإنما قيوميته تطال كل دابة ولو كانت لا ترى بالعين المجردة. فإذا اطمأننت إلى دوام حياته زادك فطمأنك إلى دوام قيوميته. طيب، إذا ثبتت الحياة الدائمة والقيومية الدائمة لابد أن يثبت معها الصفة الرابعة، الشهود الدائم. لما نمشي مع الصفات مرة تانية الوحدانية، بعدها الإيه؟ تمام الوحدانية، بعدها تمام الحياة، بعدها تمام القيومية، بعدها تمام الشهود. حاضر لا يغيب، حاضر مع من؟ مع كل خلق. ما نوع حضور؟ حضور كامل أحاط بهم علما وقدرة وتدبيرا واطلاعا على السرائر واطلاعا على الظواهر واطلاعا على الضمائر واطلاعا على ما تخفيه الصدور. يجي هنا العقل يتلتبس عليه ويقول ازاي؟ كيف مع الله لا كيف؟ اصل كيف دي معناها ايه؟ انك بتقول لي حضرتك صورها لي من عالم الوجود اللي انا عايش فيه، اديني مثال كده مما اراه يقول لي ازاي يرى كل شيء ويرقب كل شيء ويحضر كل شيء في زمان واحد. ما هي دي ما نقدرش نجيب فيها كيف، ولا هي ولا غيرها. مع الله لا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولي صديق ليبي الله يمسيه بالخير شغال هو في التجارة، فبستورد من الصين، وراجل تاجر يعني مش عالم ولا حاجة، وبعدين وقع في امرأة صينية كل ما يروح لها تقعد تسخر منه: انت يا فلان بتؤمن ايوه ان في واحد شايفك الان وشايف اللي في امريكا وبيكتب عليك عملك وبيكتب عمل الراجل اللي في الصين ولا اللي في البرازيل ولا اللي في معرفش فين، طب بيعمل ده كله في وقت واحد ازاي يعني؟ طيب اذا اتجه الى جهة الشرق حتى يرى اهل الشرق، كيف يتجه الى جهة الغرب؟ يعني مش شايف انها فكرة ساذجة شوية؟ فيقول فضلت الست دي تجنني، هي نفس الجملة كل مرة، كل ما اروح هناك نفس الاسطوانة، وانا مش عالم فمش عارف ارد عليها ازاي. فقال ومرة وانا في الطيارة قلت له يا رب المرة دي هتقعد تشغلي الاسطوانة بتاعتها، وانا كل مرة بقعد قدامها كده زي العيل الصغير، فالهمني المرة دي جوابا مفحما. فقال رحت على هناك وألهمني الله أن أقول لها ما يأتي. يا فلانة، قالت له أيوه. قال لها أنا العربية التويوتا بتاعتي فيها مشكلة في الموتور، القطعة الفلانية باظت، عايزك تشوفي لي أي قطعة ماركة صيني كده مناسبة خدها ركبها على العربية التويوتا. فقالت له أنت مجنون، عايز تركب قطعة غيار صيني على قطعة غيار تويوتا وتشتغل؟ ده لازم تبقى نفس الموديل مش نفس الماركة، وإلا ما تشتغلش. قال لها ليه يعني، مش دي عربية ودي عربية؟ قالت له لا، المصنع مختلف. قال لها جميل، لو واحد ليبي من الزاوية يتجوز واحدة صينية، الجوازة تنفع ولا تبوظ ولا تنفعش؟ ويخلفوا عيال ولا ما يخلفوش؟ قالت له لا يخلفوا عيال. قال لها ليه؟ قلت له مش عارفة. لا لأن المصنع واحد. فقلت له والله أول مرة أخذ بالي بالحكاية دي. وبعدين يا عم الشيخ اللي حصل، قال لي فضلت والله من الكلمة اللي هي اللي على البال ولا على الخطر دي حتى أسلمت وتزوجتها عشان نطبق النظرية يعني. وهي معاها لغاية دلوقتي يعني. صلوا على رسول الله. إذن تمام الوحدانية، تمام الحياة، تمام القيومية، تمام الشهود، لا تأخذه سنة، لا الغفلة ولا نوم اللي هو الغياب عن الوعي مع بقاء الحياة. حضرتكم عارفين لا يرد على ربنا شيء من ذلك. فأنت مطمن إنه شهوده على وجه الإدراك الكامل الذي لا يعرو أي نقص ولا أي غفلة بدرجة من درجات الغفلة، ممنوع على الله، فهو معك بكامل قيوميته طول الوقت. فأنت تنام وهو لا ينام، وأنت تغفل وهو لا يغفل. له ما في السماوات وما في الأرض. الآن انتقلنا إلى معنى جديد ومعنى تمام الملك. من تمام الشهود إلى تمام الملك. له دي لام الملكية، له يعني ما لك، ما لك ماذا يا قوم؟ كل شيء وكل أحد. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات ملكه وكل ما في الأرض ملكه. طب والناس اللي عمالة تقول هذا ملك فلان وهذا هذه مملكة فلان وصاحب البيت فلان وصاحب المال فلان وصاحب الزرع فلان، يا حبيبي هذه ملكية مجازية، ليس هناك ملك على الحقيقة إلا لرب العالمين. إنما حضرتنا جميعا كده حالات عابرة عارضة في عالم الملك. ما تملكه كم واحد ملكوه قبلك، وكم واحد هيملكوه بعدك؟ يبقى بالنسبة لك في ملك ولا في حالة عابرة عارضة؟ ذلك قال ربك سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بأمانة، بنحطها في إيدك مدة من الزمن مكتوبة في اللوح المحفوظ، وتخلص المدة نقول لك أدي الأمانة وروح سلم العهدة. فاللي معاه عهدة حكومية يقدر يقول أنا ملك العهدة الحكومية، أنا صاحبها، وهو عارف أنه مستلمها بإيصال وهيسلمها بإيصال. لذلك يقول الله عز وجل أيضا وآتوهم من مال الله الذي جعل لكم فيه نوع تصرف. إنما هو المال كله ملكه على الحقيقة لربه الذي خلقه وأوجده، تبارك الذي بيده الملك. هنا له استحقاقا وبيده تصرفا، فلله الملك استحقاقا، لا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه ملكا مع الله عز وجل، ولله الملك تصرفا وتدبيرا بيده الملك، يفعل في مملكته ما يشاء. وهذا ليس في عالم الأرض الذي تشهدون وتتقلبون فيه، بل في عالم السماء الذي جعله الله غيبا محجوبا مستورا، وملكه في السماء أعظم من ملكه في الأرض. لذلك من جمال الآخرة أنه سيريك ملكوت السماوات الذي جعله عليك غيبا وأنت في عالم الأرض. وربك سبحانه وتعالى لا يمقت من عباده أحدا كما يمقت أولئك الذين ينازعونه الملك. أنت تعريفك الأول والأخير عبد، صح؟ وهو تعريفه سبحانه وتعالى الحصري الذي ينفرد به دون سائر خلق الملك. فالعبد لا يجوز أن يدعي لنفسه ملكا أو أن ينازع الملك ملكا، وإلا يودي نفسه في داهية على طول. فخلي هذا المعنى حاضر في ذهنك دائما، أنك لا تملك شيء، وأن كل شيء استحقاقه لله، والتصرف فيه بيد الله، ولو شاء أن ينزعه منك لنزع، أو ينزعك منه إلى الآخرة لنزعك. فاوعى تنظر إلى شيء في الدنيا على أنك مالكه، لأنك لا ملك لك، لا ملك لك. له يعني وحده، بيده يعني وحده، في الموضعين اللي فيهم حديث عن الملك، وما تحتهما من المواضع في القرآن الكريم في معنى الحصر. بيده فيها دلالة تقديم شبه الجملة للدلالة على الحصر، أي بيده وحده. له ما في السماوات وما في الأرض أيضا معنى الحصر، أي له وحده ملك ما في السماء وملك ما في الأرض. حتى يا أخي مجرد الشفاعة، مجرد الكلمة في الآخرة بإذن من تمام ملكه، وهي الصفة اللي بنتكلم عليها الآن، أنه لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يتكلم مهما كان إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا ما يأخذ الإذن. والبشر مساكين يوم القيامة يدوروا يلفوا متخيلين مسألة كده بإيه؟ بالبركة يعني. آدم أيوة، أبو البشر، حبيبنا، أبونا، أيوة، اشفع لنا عند ربك. فإن الله خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة، ده أنت ليك فضائل لا ينازعك فيها أحد. قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت أن آكل من الشجرة فأكلت، لست لها، اذهبوا إلى نوح. يعني إيه لست لها؟ ليس مأذونا لي، ما عنديش الإذن يا جماعة، لم يعطيني ربي الإذن أن أتكلم أو أتحرك أو أرفع إليه شفاعتكم، فما أقدرش. روحه يمكن تلاقوا الإذن عند نوح. فيقول لهم نوح إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على قومي. أنا أروح لربنا بأني وش وأنا قلت لا تزر على الأرض من الكافرين ديار، لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم. وهم يقولوا يا نوح ده أنت أول الرسل، أول رسول بعثك الله للناس، وحملك الله في الفلك المشحون، وأغرق أهل الأرض إلا أنت ومن معك من المؤمنين، اشفع لنا عند ربك. يقول لهم لا لا، مش بتاعتي، من ذا الذي يشفع عنده إلا مين اللي يقدر يقول أنا ليه الحق في أن أتكلم؟ مين يورينا نفسه يوم القيامة كده؟ فيش. إبراهيم يا خليل الرحمن تعالى، ده أنت وإنت وإنت وإنت. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني عمل إيه إبراهيم بقى؟ كذبت. ثلاثة كذبات. أودي وش من ربنا فين بالمواقف الثلاثة دول؟ لست لها، ذهبوا إلى عيسى. قال صلى الله عليه وسلم فيذكرون فيذهبون إلى عيسى فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. طبعا موسى الأول وبعدين عيسى آخر حاجة. فيقول عيسى في الأخير لست لها اذهبوا إلى محمد قال صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عيسى ذنبا. كلهم تعللوا للناس بالذنوب إلا عيسى ما تعللش بالذنب. ليه عيسى ما تعللش بالذنب؟ لأن الذنب ليس علة. والمانع الحقيقي من أن يتكلم هؤلاء الأنبياء ليس الذنوب التي اقترفوها، ليست ذنوبا أصلا، بل هي جميعها مما غفره الله لهم في الدنيا ومما لا يوصف بأنه ذنب على الحقيقة. يعني نضرب مثال مثلا بواحدة منهم علشان ما نطولش، نوح عليه السلام ولا إبراهيم ولا أي حد. إبراهيم عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام قال كما خرج الإمام ابن حجر بإسناده في الفتح قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في الله هن له لا عليه. قال ابن حجر رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم كلهن في الله تعني كلهن بأمر الله وإذن الله. إيه الكذبات الثلاثة؟ إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، هذه أختي، حديث في البخاري عندما دخل على ملك مصر. طيب يا قومنا، ونوح عليه السلام أصلا ظل يدعو لقومه حتى نزل عليه قول الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا بعدما نزل عليه قول الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أما دم مغرقين ولن يؤمن منهم إلا من قد من، يبقى ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديار. فدعاء نوح كان تحصيل حاصل لأمر إلهي صدر قبل دعاء إيه؟ نوح. ليس ذنبا أذنبه نوح، هم لهم ما بيعملوا. يا جماعة امشوا بعيد عني يا جماعة، أنتم هتودوني في داهية معاكم، لا نوح ولا غيره ولا أول الرسل ولا ليه دعوة بيكم، أنا مذنب وعندي بيني وبين الله ذنوب تمنعني من الكلام، روحوا شوفوا حد غير يتكلم. وأنتوا عارفين إيه اللي ممكن يتعمل في نوح لو راح يتكلم من غير إذن أصلا؟ يبقى أصل المسألة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مفيش. حتى يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المقام المحمود يوم القيامة. المقام المحمود ومقام الشفاعة، وهي شفاعة ممتدة من هذه اللحظة لغاية ما آخر واحد يدخل الجنة من أهل الجنة. فيذهبون إليه عليه الصلاة والسلام فيقول نعم أنا لها أنا لها أنا لها، ويمضي عليه الصلاة والسلام حتى يسجد عند قوائم العرش. قال فأحمد ربي بما حامد يعلمنيها لم أكن أعلمها من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. رجعنا مرة تانية للأسماء الحسنى، قلنا في قسم محجوب منها مش كده، استأثر الله به في علم الغيب عنده. جزء من النعيم في القيامة نعيم معرفي، أن يطلعنا الله بداية من النبي عليه الصلاة والسلام على بعض هذه الأسماء المحجوبة التي يشتاق كل مؤمن إلى معرفتها. إيه الأسماء اللي ربنا استأثر بعلمها دي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تمام العلم الإلهي. ارجع معايا الصفات مرة تانية ما تنساش، يبقى تمام الوحدانية مش كده، تمام الحياة، تمام القيومية، تمام الشهود لا تأخذه سنة ولا نوم، تمام الملك له ما في السماوات وما في الأرض، تمام. ومن تمام الملك أن حتى الشفاعة حتى الكلام ومن جملة الملك لا يكون إلا بإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تمام العلم. والعلم الإلهي شيء عجيب أيها الإخوة، هو علم يعجز العقل عن تصور خصائصه، علم بكل شيء على وجه الكمال، وعلم موصوف بالخبرة والخبرة معرفة دقائق الأمور وتفاصيلها الفنية الصغيرة كما معرفة حقائقها الكبرى. لذلك تكرر في القرآن الكريم العليم الخبير، العليم المحيط بالمسألة بصورة المسألة والخبير. يعني أنت ممكن تلاقي واحد بروفيسور في الكيمياء مش كده أو في الفيزياء، لكن هات حضرة أستاذ الفيزياء وقول له اعمل لي شباك بالنظرية الفيزيائية المعينة اللي هي كذا كذا، يعرف يعمله؟ يعرف يدخل ورشة ويقطع الحديد ويرص بسرعة وركب ويلحم ويعمل ويطلع مظبوط بالملي؟ لا، دي يعرف يعملها مين؟ عامل خبير مش كده. الخبير عنده علم بالايه؟ تفاصيل الفنية الدقيقة. والراجل الأستاذ عنده علم بايه؟ بالصورة الكلية المعرفية الصحيحة. طب وربنا سبحانه وتعالى عليم بكل شيء خبير بكل شيء. وعلم ربنا سبحانه وتعالى لو عايزين نصفه بصفة واحدة مغنية عما سواه، علم محيط أحاط بالخلق والأمر والإنسان والكون كل شيء. لذلك هو هنا وصف العلم بالأحاطة، لكنه في عالم البشر، يعني كنموذج البشر مشغولين بيعلم ما بين أيديهم اللي هم مشغولين به الآن وما خلفهم اللي لسه هيجي، ويعلموا على وجه التفصيل. طب لحد إمتى؟ وما خلفهم دي لغاية فين؟ إلى أبد الأبد، لغاية مكان كل واحد من أهل الجنة في الجنة ومكان كل واحد من أهل النار في النار. طب ما دي معضلة المعضلات يا مولانا، دي بقى حضرتك اللبانة اللي على لسان الأولاد الملحدين دول من أولهم لآخرهم. أين العدل وإحنا عمالين نجري جري الوحوش في الدنيا؟ وقد كتب في اللوح المحفوظ أهل الجنة فلن يتغيروا لن يزيدوا ولن ينقصوا، أهل النار فلن يزيدوا ولن ينقصوا. فإيه قيمة بقى البهدلة اللي أنا فيها دي؟ واعمل افعل ولا تفعل وحلال وحرام إذا كان الأمر إيه؟ مكتوب ومسجل في اللوح المحفوظ. ماشي، وإيه كمان؟ طب إحنا الآن هم يعني كجماعة ملحدين إلحادنا هذا وكفرنا هذا مكتوب عند ربنا ولا ليس مكتوبا؟ مكتوب. طب أنت بتعيب علينا ولا بتعيب عليه الآن؟ تعيب علينا الفعل ولا عليه أنه علم وكتب؟ هذه فيها بقى شغل دجل شوي. شوف يا سيدي، ومرة ولد منهم بيقول لي الحكاية دي، بيقول لي أنت عارف أنا ليه ملحد؟ قلت له تفضل نورني والله يا أخي. قال لأنه كتب علي أن أنا ملحد. قلت له أمنت بالله العظيم، يعني هو موجود وكتب ولا مش موجود ومفيش إله؟ أدي أول معضلة يا ابني. اتنين، قلت له أنت اطلعت على اللي كتبه ده؟ يعني رحت ضيفوك، دخلت صالة كبار الزوار، قلت لهم بعد إذنكم عايز أشوف اللوح المحفوظ؟ قالوا لك اتفضل يا أستاذ عبد الرحمن. راح الأستاذ عبد الرحمن ماسك اللوح المحفوظ ومقلب فيه، عبد الرحمن عبد الرحمن، آدي عبد الرحمن ملحد يدخل النار. فرجعت من هناك وانت عارف انك ملحد تدخل النار، فقلت مفيش أمل لأنه كتب عليه. ساعتها كان يبقى لك الحج. لكن المكتوب في اللوح المحفوظ ده غيب ولا شهادة بالنسبة لنا؟ غيب. انت مالك ومال الغيب ده؟ هذا علمه هو يخصه هو لا يخصك أنت. يعلم ما بين أيديه اللي هم الشأن اللي هم فيه وما خلفهم. ليه؟ لأن علمه محيط يا حبيبي، غير محدود من زمان ولا مكان. ثم أضف الثالثة، ولا أنت اسمك إيه؟ إيه بقى؟ تقول لو قررت الآن وانت قاعد قدامي كده أن تنطق الشهادتين، تروح داخل جري متوضي وجاي جنبي هنا مصلي ركعتين، في حد هيمنعك ويقول لك تعالى ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ أن تتوب وأن تصلي؟ لو في حد هيمنعك يا ابني يبقى حقك علي ويبقى أنت عندك حق. مفيش حد هيمنعك يبقى أنت بتستنطع وتدعي وهما وتدعي إفكا وتتعلق بغيب محجوب عنك وعن سائر الخلق. وأهل العلم لهم في ذلك لطيفة جميلة يقولوا: إمتى يجوز للإنسان أن ينسب فعله للقدر؟ وفي هنا هزم برضو عمل التشكال حديث موسى وآدم الذي رواه الإمام البخاري: إن موسى لقي آدم فقال: أنت آدم؟ أيوة. أنت أبو البشر؟ نعم. قال: أنت الذي ضيعتنا وخيبتنا، أنت اللي وديتنا في 60 داهية منك لله يا آدم، ليه بس يا موسى عملت لك إيه؟ قال: أخرجتنا من الجنة، لولا القطمة اللي أنت قطمتها السودة دي كان زمان موسى وبني إسرائيل والناس دول كلها عايشين في الجنة إلى الآن. قال: يا موسى، متى كتب الله التوراة؟ قال: قبل أن يخلقك 40 سنة. جميل. وترى مكتوبا فيها: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فتعيب علي أمرا كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. سكت موسى، ما قدرش يرد. قال أهل العلم كلاما نفيسا: ومعصية أبينا آدم حين قال كتبها الله علي، كان قد تاب عنها ولا ما زال متمسك بها؟ تاب، مش كده؟ وأناب. وثلاث مراتب كتبها الله لآدم بعد المعصية، ثلاث مراتب مش مرتبة واحدة. ده هذه المعصية يا قومنا كانت فاتحة الخير لآدم، ده بعدها النبوة. ثم اجتباه ربه نبيا اصطفاه فتاب عليه وهدى. يبقى آدم بعد المعصية لأنه اعترف بخطئه وندم عليه وأناب إلى ربه أثابه الله 3 درجات علا: اصطفاه نبيا، وهداه الصراط المستقيم بقية حياته، وعصمه عصمة النبوة، ثم المقام الثالث أنه تاب عليه فوضع عنه إصر ذلك الذنب. فجعلها أهل العلم قاعدة أن كل ذنب تيب منه، وأن كل ذنب رجع عنه وأعقبته الطاعة ينسب إلى القدر. كتب الله علي ترك الصلاة ثم تاب علي فكتب علي المداومة عليها، عبارة صحيحة، لأن المعنى في الأخير نسبة الخير إلى الله. لأنه آدم جاي يقول: وقعت في المعصية، نعم، فكتب الله لي التوبة برحمته فكان ذلك من جميل قدره. الجملة صحيحة، لكن واحد بيعصي ويجري في الدنيا على وجه أئما على وجه، ويجي يقول: ربنا اللي كتب عليه المعصية، نقول له: تعالى، يعني ايه كتب عليك المعصية؟ شفتها وهي مكتوبة يا ابن انت؟ قال: وشفت انه ما كتبش بعدها التوبة؟ طب حاولت التوب وفي حد مسك ايدك ومنعك وقال لك انت مكتوب عليك المعصية؟ بقى لا حجة في ذلك، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، تمام العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هنا التفاتة في هذه الآية لن تتكرر الا مرتين. الآية ليست للحديث عن البشر على الإطلاق، إنما استدعي الحديث عن البشر فيها مرتين: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إشارة إلى تمام ملكه في الآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إشارة إلى قصور العلم البشري على وجه العموم. وهذا المعنى عجيب. البشر مخلوقات معرفية، الإنسان كائن معرفي، وهذا أحد وجوه استخلاف الله له في الأرض، أنه عنده عقل معرفي لا يستطيع أن يكف عن التفكير. ولو أعطيته معلومة صحيحة وتركته شهر ولا شهرين، بطبيعة الخلق الإلهية تيجي تلاقي جنبها 20 معلومة صحيحة بناها عليها. دي له قاعدة في الفيزياء يعمل لك عليها ناطحة سحاب. الإنسان عنده عقل إيه؟ معرفي. فقال الله: إن هذا العقل المعرفي الذي خلقته ووهبته للإنسان وفضلته على سائر المخلوقات به قاصر عن الإحاطة بأي معرفة في الخلق. يفضل الإنسان يعرف يعرف يعرف يعرف، ومحكوم عليه ابتداء أنه لا يحيط بشيء. يبقى العلم الإنساني بيدور في دائرتين، في دائرة هي دائرة العلم المحجوب، زي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الروح ليست من العلم القليل الذي أذن لكم فيه. تقعدوا بقى على الأرض 100 سنة 1000 سنة 1,000,000 سنة معلوماتكم عن الروح صفر من البداية للنهاية. وتحدي واللي يعرف يجيب معلومة متماسكة عن الروح يتفضل يقول لي ما هي الروح، كيف تعمل، كيف تدخل، كيف تخرج، من أي مادة هي، ما خصائصها الخلقية، ما فيش. ندرك آثارها ولا ندرك ذاتها ولا كنهها ولا حقيقتها ولا خصائصها ولا حاجة أبدا. في حين أن الجسد الإنساني ميدان علم مأذون فيه، مش كده؟ هل يمكن السؤال اللي الآية بتطرحه، هل يمكن أن يصل العلم الإنساني في هذه النقطة إلى الإحاطة بخلقة الله للجسد؟ الجواب لا. طب يعرفوا كم يا رب؟ وما أوتيتم من العلم إلا، هتقوم الساعة هم عارفين 7-8% كده عن الإيه؟ عن أسرار الخلق الإلهي في الجسد اللي هو مأذون بمعرفته للإنسان. فنفى الله عن العلم البشري الإحاطة بأي شيء، بأي ظاهرة معرفية، ياخدوا قدر منها فقط. والقدر ده أكثرها ولا أقلها؟ أقلها. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى الروح ما فيش خالص علم، وحيث أذن لكم بالعلم فهو العلم الإيه؟ القليل الذي لا يصل إلى الإحاطة بباب معرفي واحد مهما كان. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بالقدر الذي شاء أن يتصل به العلم البشري وأذن الله عز وجل فيه. يبقى تمام العلم، وحصل التفات عند الحديث عن تمام العلم إلى العلم البشري، وتم وصمه بالقصور ليتمايز العلم الإلهي عن العلم البشري، تمايز الخالق عن المخلوق. طيب، ستنتقل الآية الآن للحديث عن صفة أخرى، صفة السعة لأسماء الله أنه الواسع، مش كده؟ لكن كيف يقرب الله صفة سعته سبحانه وبحمده إلى خلقه؟ يعطيهم مثالا بمخلوق صغير من مخلوقاته، لأن الإنسان عقله قاصر عن تصور ذات الله ولا يستطيع أن يقترب من هذه المساحة. فإنكم لن تقدروا الله قدر مهما عملتم. فخلق الله خلقا وظيفته الكبرى أن يقرب صفة السعة للإنسان. إيه الخلق ده؟ العرش، ومن العرش جزء صغير اسمه الإيه؟ الكرسي. ليه خلق العرش والكرسي؟ ايه الحكمة؟ واحدة من اهم الحكم كما تدلنا الآية، آية الكرسي التي سميت بهذا المعنى، يعني بالكرسي، ان ربنا اراد ان يقرب لك سعته من خلال هذا الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما السماوات والارض في الكرسي الا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. والمعنى بقى اللي لازم نستنتجه على طول: فما بالك برب الكرسي ورب الإيه؟ العرش. هذا أمر يفوق قدرة العقل. يبقى الحديث عن كل الصفات كان مباشر، إنما لما جينا عن السعة، صفة السعة، كانت في مسألة التقريب. هذه في عالم الخلق العلوي في كرسي وفي عرش. الكرسي في العرش زي لما ترمي قطعة حديد صغيرة في صحراء لا يرى بالعين المجردة، والسماوات والأرض في الكرسي زي ما ترمي حتة حديد في صحراء. على طول لازم العقل يقول: اللهم إذا كان ده الكرسي وده العرش، فما بالنا بإيه؟ برب الكرسي ورب العرش. المسألة فوق القدرة على التصور، وهذا هو المطلوب. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوه حفظهما. نتيجة منطقية جدا، تمام الحفظ. حفظ ماذا؟ حفظ كل شيء من خلقه في السماوات والأرض، حفظ السماوات والجبال والرياح والأمطار والبحار والأمواج والخلق اللي موجودين في هذه في هذا العالم الكبير، والأفلاك والكواكب والنجوم والمجرات بحساباتها الدقيقة، ويتكلموا عن مليارات المجرات ومليارات الكواكب ومليارات النجوم، كل واحدة منهم لها خط سير دقيق. وهذا العالم الخلق الكوني المتحرك بتمامه، من نظم له هذه الحركة ومن يحرسه حتى لا يخطئ نجم المسار فيهدم المنظومة كلها؟ ولا يؤود حفظهما. ليس حفظ السماوات والأرض والعالم المخلوق على الله عز وجل بأمر صعب ولا ثقيل ولا شاق، ولا يمثل لربك سبحانه وتعالى أي اعتبار، وهو عليه أين سبحانه وتعالى. فيعني اللي بيقول لك ولا يؤود حفظ السماوات والأرض، هتبقى $5,000 اللي عمل لك أزمة دي بالنسبة له تؤوده صعب عليه؟ ولا المشكلة اللي بينك وبين فلان في العمل، ولا الأزمة اللي بينكم في الشركة، ولا المشكلة اللي بينك وبين مراتك؟ ولما قال لك ولا يؤودوا حفظهما، قال لك اتعلم بقى الدرس، وإياك أن تظن أن عندك هما كبيرا. ده السماوات والأرض كلها هينة يا مؤمن. يبقى لما تلاقي الهم الشيطان بيكبره لك ويقول له لا ولا يؤودوا حفظهما، ده على الله عز وجل هينة. ده أنا بالنسبة لخلق الله عز وجل هباء، أنا نفسي كده ولا لي قيمة في عالم الخلق. فإيه مشكلتي دي أمام الله عز وجل وأمام قدرته؟ ولا يؤدوه حفظهما وهو العلي العظيم. ختام الصفات صفة العلو وصفة العظمة على ذات وصفات، على مكانا ومكانة. ونطلع بقى من الخناقة اللي بقى لها 13 قرن شغالة دي. استاد الأشاعرة على مكانة، استاد الحنابلة على مكانا، والله يا جماعة على مكانا ومكانة، على كل وجه وعلى كل حال، وخلاص خلص. وما تطلعوش عنينا معاكم بقى، اعملوا معروف. يعني يا أيها الحنبلي الكريم، لو قلت على مكانة عندك فيها مشكلة؟ وعلى مكانا بمعنى أنه سبحانه وتعالى فوق العالم الذي خلقه، لا يحتويه مكان هو خالقه. طيب كيف من نجع؟ وبكيف مع الله لا كيف، ونخلص. لكن لازم احنا بقى يعملوا حاجة اللي هي نهى عنها أهل العلم. من قواعد أهل العلم يا إخوة أن لازم المذهب ليس بمذهب، تمام؟ فلما يجي حد يقول والله صفة العلو بالنسبة لعلي الغفار معناها علو المكانة، ما تجيش تقول له تعالى لي بقى، يبقى أنت بتنفي الذات خلاص، وبتعطل الصفات. هو قال كده، قال أنا بنفي الذات وعطل الصفات؟ أنت بتتقول على لسان ما لم يقوله، تعمل لنا معركة وهمية وتخلي الناس تموت بعضها ليه يعني؟ ده احنا من وظائفنا ان احنا نغلق باب الايه. هو ما قالش خلاص احنا هنقوله بالعافية، والتاني كمان مسكتش، قال له تعالى انت حنبل، انت بتقول علو مكان، يعني تدعي لله الحد والجوهر والحيز؟ يا عم هو الحنبلي قال كده؟ ده انتوا فضلتوا تقرفوا فيهم وهم يقرفوا فيكم لغاية ما استنطق بعضكم بعضا بما لا يصح، فصار في المتأخرين ها هنا معطلة وفي المتأخرين ها هنا مشبه. لكن لما ترجع لأصول المذهبين في الأول ما هتلاقيش لا تعطيل ولا تشبيه، وهتلاقي كلام ينسجم ولا يتعرض ونعدي وخلاص. نحن نؤمن بعلو الله علوا على كل وجه من وجوه العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو المكان وعلو المكانة وعلو كل شيء، علوا لا يدانيه شيء من خلق وخلاص. العظيم الذي لا تحد العقول ولا تحيط العقول بصفة من صفاته، عظمت صفاته أن يحاط بها، وعظمت صفاته أن تتصور كما عظمت ذاته، وعلى مكانة ومكانا، وعلى صفات وخصالا، وعلى أسماء وأفعالا، علوا تاما لا يداني في أحد، وعظمة تامة لا يحيط بها العقل البشري.

تمام الملك له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تمام السعة، وسع كرسي السماوات والأرض. قبلها تمام العلم وتمام السعة، ثم تمام العلو، ثم تمام العظمة. جملة صفات إذا آمن الإنسان بها ودرف حياته كلها فيه فلكها، حتى تستقيم ونفسه تستريح وعقله ينضج، وتطلع المشاكل والشبهات التي تضل العقل، ويطلع من القلب تأثير الشهوات التي تضل السلوك، ويفضل الإنسان مرتبط بهذا العالم العلوي وهذه المعاني النفيسة، فيعيش حياته كلها مع الله عز وجل متطلع إلى مزيد من المعرفة وإلى معاينة آثار هذه الصفات في حياته. فانظر إلى آثار رحمة ربك، هذه اللي شغلك، أن تتحرى في حياتك آثار هذه الصفات النورانية الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم والمعرفة، وأن يجعل العلم الذي يؤتينا علم هداية وتوفيق وتقوى، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يدلنا به عليه، وأن يجعل برهان الإيمان به في قلوبنا لا يغيب ولا يخبو، وأن يجعلنا يوم القيامة في زمرة عباده المقبولين المرحومين، وأن يوردنا على نبينا حوضه ويسقينا من يده شربة هنية لا نظمأ ولا نشقى بعدها أبدا، وأن يجعلنا عليه من الواردين ولا يجعلنا عنه من المطرودين ولا منه من المحرومين، إن ربنا على ما شاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

تكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. رواه المنذري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن فضالة بن عبيد الأوسي رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعط. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى بك أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر لعام 2026. نيويورك. يبدو أن إيران والقائمين على الإدارة فيها قد لحسوا وعودهم وتعهداتهم السابقة، حيث أزالوا من قاموسهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغه شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن عراقجي قوله لويتكوف إن مطالب طهران تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي والسداد العاجل لجميع الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على كل جبهات المقاومة، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين اجتمعوا أمس الثلاثاء وجها لوجه بعد فترة وجيزة من تهديده في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه قد يبيد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لإنهاء الحرب. وقال ترامب للصحفيين إن الاجتماع تم وانتهى قبل حوالي ساعة، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول المحادثات وفق ما نقلته

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بين التوصل إلى اتفاق أو التعرض لدمار شامل، ورغم توقعه بأن تتوصل إدارته إلى اتفاق ينهي الصراع مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، دعا ترامب دول العالم إلى الانضمام عليه في عزل إيران اقتصاديا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. وجاء هذا الخطاب عشية بدء الحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه على قطاع الطيران الإيراني اعتبارا من اليوم، والذي يستهدف شركات الطيران الإيرانية والجهات التي تقدم لها خدمات في الخارج. طهران. نقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية عن منظمة الطيران المدني الإيرانية قولها إنه تقرر إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، مضيفة أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف وفق ما أوردته وكالة رويترز. ويبدو أن النجف بالمفهوم الإيراني تعتبر محافظة إيرانية ويمكنها الهبوط فيها في أي وقت. وأضافت الوكالة الإيرانية أن بقية الرحلات الدولية بما في ذلك الرحلات إلى إسطنبول ستستمر وفقا للجداول المقررة. يأتي ذلك تزامنا مع دخول عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران المدني الإيراني حيز التنفيذ. ونقلت تسنيم عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن الرحلات الإيرانية، مضيفا أن الهيئة تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف في العراق. وأفادت وكالة إيرانية أخرى أيضا بإلغاء الرحلات، مشيرة إلى استمرار مفاوضات مماثلة مع سلطنة عمان. أبوظبي. أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في بيان مشترك أن مصرف الإمارات المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسابيع عقوبات على فروع بنك مصر في الدولة الخليجية بسبب صلات بإيران. وأكد مصدر مصرفي بالبنك الأهلي أن خطوة استحواذ الأهلي على فروع بنك مصر بالإمارات تعني واقعيا ورسميا إغلاق تلك الفروع وإنهاء وجود بنك مصر بالإمارات. وقال المصدر تلك الخطوة جاءت بالتشاور والتنسيق المستمر بين السلطات المصرفية والاقتصادية في مصر والإمارات والولايات المتحدة لحل أزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على فروع بنك مصر بالإمارات بدعوى وجود تعاملات قامت بها تلك الفروع لصالح إيران. وحاولت بعض الجهات الحصول على تعليق من البنك المركزي المصرفي والمصرف المركزي الإماراتي لكن لم يتسنى ذلك. نيويورك. تلوح بوادر انفراج دبلوماسي في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ففي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى تسوية، ووصف محادثات أمريكية إيرانية بأنها جيدة جدا ومثمرة جدا، قدمت إيران عرضا مشروطا بإعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام. وقال ترامب إن إيران تريد التفاوض وإن العلاقة تتطور، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وجاءت تصريحاته بعد ساعات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا فيه إلى عزل إيران اقتصاديا، ولوح بإمكان إبادة النظام الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في المقابل قال مسؤول إيراني كبير إن طهران نقلت أحدث مقترحاتها إلى واشنطن عبر وسطاء، وإنها مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. ووصف المسؤول اجتماعات الجمعية العامة بأنها فرصة ذهبية لعودة واشنطن إلى الدبلوماسية

0: في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى اتفاق نهائي غير واضحة. الحرب اليمنية. وسعت الحكومة اليمنية الشرعية نطاق الإسناد المجتمعي للقوات المسلحة والجبهات عبر حشد مختلف فئات المجتمع والمحافظات للمشاركة في دعم المقاتلين وتوفير الاحتياجات الأساسية للجبهات، في وقت تصف فيه القيادة اليمنية المواجهة مع جماعة الحوثي المرتبطة بإيران بأنها معركة مصيرية. وقال نايف البكري وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة الإسناد الشعبي والدعم الحكومي للقوات المسلحة إن لجنة الإسناد المجتمعي تعمل بناء على توجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء بهدف تنظيم وتفعيل الدعم الشعبي للقوات المسلحة والمقاتلين في مختلف الجبهات، والذي يشمل توفير الغذاء والمشتقات النفطية والوقود والمواد الأساسية التي يحتاج إليها المقاتلون للبقاء في مواقعهم، إلى جانب مساهمة المجتمع في تقديم الدعم المعنوي والمادي. وأوضح البكري أن لجنة الإسناد المجتمعي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات بينها الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والنقل والصحة والصناعة، وتعمل على ترسيخ وتنظيم الجهد المجتمعي وتنسيق عمليات الدعم، إضافة لوجود لجنة أوسع تضم ممثلين عن أكثر من 15 محافظة بهدف توحيد الجهود الشعبية وتعزيز حالة الإسناد. نيويورك. شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أمس الثلاثاء في اجتماع متعدد الأطراف بدعوة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي مقدمتها التصعيد الإقليمي وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها والتحديات المرتبطة بأمن وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. كما استعرض الاجتماع الجهود الرامية لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة وتعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة. باكو. أعلنت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أن باكو حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان بسبب العقوبات الأمريكية. وقالت الشركة في بيان إنه بسبب حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، ولا سيما العقوبات المفروضة على قطاع الطيران، تقرر تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من 22 من سبتمبر أيلول وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال الاثنين إنه اعتبارا من 23 من سبتمبر لن تتمكن شركات الطيران الإيرانية من تشغيل رحلات، كما ستحرم من خدمات المناولة الأرضية بسبب العقوبات. بغداد. أرجأ العراق خطته لنزع سلاح الفصائل إلى منتصف عام 2027 بعدما كان موعدها محددا بنهاية الشهر الحالي. وأعلن رئيس الحكومة علي الزيدي خطة لدمج عناصر الفصائل تبدأ بمرحلة مدتها 90 يوما تضمن وقف هجماتها مقابل عدم تعرضها لضربات أمريكية. إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه اتفق مع الزيدي على تفكيك الميليشيات ووقف هجماتها وفق بيان صدر عقب اجتماعهما في نيويورك. وتحدث المبعوث الأمريكي توم براك عن تعهد عراقي بأنه بحلول نهاية يونيو حزيران 2027 ستكون الدولة العراقية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية. تل أبيب. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير أنه سيسعى إلى تولي حقيبة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وقال الوزير اليميني المتطرف خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة: سبب ترشحي هو أن الوقت حان لتغيير العقلية السائدة داخل الجيش الإسرائيلي. وأضاف بن غفير: أحد أبرز أركان ائتلاف بنيامين نتنياهو، حان الوقت لتغيير العقيدة الأمنية لدولة إسرائيل بهدف واحد، وهو تحقيق نصر حاسم على كل الجبهات. وعرض الوزير خطة أمنية تتضمن تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية التي يصفها بالإرهابية، إضافة إلى تعزيز الدعم للجنود الإسرائيليين. وكان بن غفير المعروف بتصريحاته وتحركاته الاستفزازية، قدم في مطلع سبتمبر أيلول الجاري مقترحا لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإرسالهم إلى الخارج. وأثار إعلانه الترشح لمنصب وزير الدفاع موجة استنكار في صفوف المعارضة الإسرائيلية، حيث اتهم جادي أيزنكوت المرشح لرئاسة الوزراء منافسه الرئيسي نتنياهو عبر منصة إكس بأنه فقد صوابه لقبوله المجرم بن غفير ضمن ائتلافه. مدينة لحج اليمنية. في زحمة الظهيرة ومع اكتظاظ المواقع بالمواطنين، هز انفجار عنيف سوقا شعبية في محافظة لحج جنوبي اليمن في مشهد مروع وثقته كاميرات المراقبة، حيث تدافع الباعة والمشترون هربا من هول الانفجار وسط اشتعال النيران وتناثر الشظايا في أركان المكان القريب من منطقة باب المندب، حيث المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في جبال كهبوب. ويحاول الحوثيون منذ أيام السيطرة على سلسلة كهبوب الجبلية الوعرة شمالي مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ضمن سعي الجماعة لتأمين سيطرتها على منطقة المضيق البحري. ووفق الحكومة اليمنية فإن السوق تقع أمام مجمع باب المندب التجاري في منطقة الحجف الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية، متهمة الحوثيين بتنفيذ الهجوم بصاروخين باليستيين. وأدانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية القصف الذي قالت إنه أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات التجارية والمركبات. وذكرت في بيان أن الصاروخين سقطا بفارق زمني يقارب الساعة في وقت الظهيرة الذي يشهد حركة للمتسوقين والمرة، لافتة إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت لحظة سقوط الصاروخين في السوق. وقالت الوزارة تشير المعطيات الأولية المتعلقة بتوقيت إطلاق الصاروخين ومسارهما إلى إطلاقهما من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين الإرهابية في مديرية السبرة بمحافظة إب. نيويورك. انسحب الوفد الإسرائيلي أمس من جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته التي وصف فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة، كما انسحب الوفد الكوبي احتجاجا على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تطرق فيها إلى الوضع في كوبا. وأظهرت لقطات تلفزيونية مغادرة أعضاء الوفد الإسرائيلي، وكان من بينهم مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون. وفي مقابل انسحاب الوفد الإسرائيلي احتجاجا على ما ورد في كلمة أردوغان، حظيت كلمة الرئيس التركي بالتصفيق من قبل الوفد الفلسطيني. وقال الرئيس التركي إن إرهاب الدولة الإسرائيلية قتل خلال 3 سنوات أكثر من 74,000 فلسطيني، مضيفا أن غزة أصبحت أكثر معسكرات الاعتقال في عصرنا تجردا من الإنسانية وعارا، كما أنها المقبرة الأوسع للأطفال في العالم وفق تأكيده. وتابع: نحن أمام عقلية إبادة لا تشبع من القتل وأمام وضع بالغ الخطورة، مشيرا أيضا إلى أن الضفة الغربية تعاني من عنف وإرهاب المستوطنين. وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة التوتر بين تركيا وإسرائيل، وتجلى ذلك مؤخرا في تصريحات إسرائيلية عن احتمال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلا. نيويورك. شن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ليرد عليه الأخير بقوله: عار عليك، وذلك قبيل توجهه إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح ممداني في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية بثت مقاطع منها أمس الثلاثاء أن موقفه من نتنياهو يستند إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، متسائلا عن سبب استثنائه من المساءلة بموجب أحكام القانون الدولي طالما أقرت المحكمة ارتكابه انتهاكات له. وأوضح عمدة نيويورك في الوقت نفسه أن السلطات المحلية في المدينة لا تملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو، وذلك بعد تعهد سابق خلال حملته الانتخابية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي حال وصوله. وكان ممداني قد أعلن في يوليو تموز الماضي أن إدارته بحثت السبل القانونية المتاحة لتنفيذ المذكرة قبل أن تخلص إلى غياب السلطة القانونية المباشرة لإنفاذها، داعيا الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الاطلاع بهذه المسؤولية. في المقابل اتهم نتنياهو عمدة نيويورك بالتحريض ضد اليهود ودعم حركة حماس قائلا: عار عليك سيد ممداني لتحريضك على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك. وأضاف نتنياهو قبل توجهه إلى نيويورك: أنا قادم إلى الأمم المتحدة وسأقول الحقيقة عن جنودنا وسأقول الحقيقة عنك. ويستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة قصيرة للمدينة، يتوقع أن يلقي خلالها خطابه يوم الجمعة المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليغادر بعدها مباشرة إلى تل أبيب دون المبيت في المدينة تجنبا لاحتجاجات مرتقبة ضده. وتتزامن هذه الاحتجاجات المرتقبة مع تحولات لافتة أظهرتها استطلاعات الرأي العام الأمريكي، لا سيما بين فئة الشباب، لصالح دعم حقوق الشعب الفلسطيني على وقع حرب الإبادة في غزة. الأمم المتحدة. رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيقه السلام في قطاع غزة، قائلا: إنه لم تتم إعادة فتح أي ممر إنساني في القطاع على الرغم من السلام المعلن. وفي خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته في مايو أيار المقبل، قال ماكرون: إن العالم أمام مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع، منتقدا تصوير ترامب خطة السلام الخاصة به في غزة على أنها انتصار دبلوماسي. وتحدث ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ساعات من إشادة ترامب من المنصة نفسها بخطته للسلام في غزة، ووصفها بأنها انتصار دبلوماسي. وقال ماكرون وهو يضرب المنصة بقبضته: قبل عام هنا في هذه القاعة بالتحديد اعترفت نحو 12 دولة بفلسطين، أسمع لا مبالاة البعض، الاعتراف مجرد ورقة، انظروا إلى الواقع. ولكن ما هي مصداقيتنا إذا واصلنا التراخي إزاء غزة؟ يتباهى البعض بسلام المزعوم، لكن هذا السلام لم يعد إتاحة الوصول لأغراض إنسانية ولو لثانية واحدة. هل سنقف مكتوفي الأيدي ونشاهد هذا المشهد الذي ينبغي أن يشعرنا بالخجل جميعا؟ بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 23 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD استدعاء 32,009 سيارات من طراز شارك 6 في أستراليا بسبب خلل تصنيعي قد يؤدي إلى انفصال الإطار الاحتياطي أثناء القيادة في واحدة من أكبر حفلات الاستدعاء التي تشهدها الشركة في السوق الأسترالية حتى الآن. ووفقا لإشعار الاستدعاء الصادر عن وزارة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والرياضة والفنون، فإن الخلل يتعلق بإمكانية تركيب أو تثبيت حاملة الإطار الاحتياطي بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى تآكل كيبل الدعم وانقطاعه مع مرور الوقت، وبالتالي انفصال الإطار أثناء سير السيارة. وحذرت السلطات من أن ذلك قد يشكل خطرا على مستخدمي الطريق الآخرين ويرفع احتمالات وقوع حوادث قد تؤدي إلى إصابات أو وفيات. ويشمل الاستدعاء جميع فئات شارك 6 التي بيعت في أستراليا بين عامي 2024 و2026، وهي 28,543 مركبة من فئة بريميوم و2100 مركبة من فئة بيرفورمنس و1366 سيارة من فئة دايناميك كاب شاسي. وأكدت الشركة إنها ستقوم باستبدال نظام رفع وتثبيت الإطار الاحتياطي بقطعة محسنة من دون أي تكلفة على العملاء، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح تستغرق نحو 30 دقيقة. كما نصحت مالكي السيارات المتأثرة بإزالة الإطار الاحتياطي مؤقتا إلى حين إجراء الإصلاحات اللازمة. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه البي واي دي تعزيز حضورها في السوق الأسترالية، حيث أصبحت ثاني أكبر شركة مبيعا للسيارات في البلاد بعد تويوتا، مستفيدة من الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة المنخفضة الانبعاثات. وفي تطور منفصل، أعلنت السلطات الصينية هذا الشهر استدعاء 183,211 سيارة من طراز كينتانغ داخل الصين بسبب عيب تصنيعي في أحد مكونات دواسة الفرامل. وذكرت الهيئة الصينية لتنظيم السوق إن الخلل قد يؤدي في حالات نادرة إلى تشقق أو انفصال قطعة مرتبطة بآليات دواسة الفرامل، ما قد يتسبب في بقاء أضواء المكابح مضاءة حتى عند عدم الضغط على الدواسة، الأمر الذي قد يضلل السائقين الآخرين ويشكل خطرا على السلامة المرورية. وأوضحت بي واي دي إنها ستستبدل القطع المتأثرة مجانا عبر الوكلاء المعتمدين، مؤكدة أن الاستدعاء في الصين يشمل سيارات أنتجت بين عامي 2014 و2022. وينظر إلى حملات الاستدعاء هذه على أنها اختبار مهم لشركة البي واي دي، والتي باتت من أسرع شركات السيارات نموا في العالم، وتسعى إلى ترسيخ سمعتها في الأسواق الدولية مع تصاعد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة. كامبرا. قالت محافظ مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك إن المخاطر التي حذرت منها وحذر منها المصرف سابقا بشأن التضخم بدأت تتحول إلى واقع. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع برلمانية، حيث أكدت أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، وإن السؤال الأساسي أمام مجلس إدارة المصرف هو ما إذا كانت الزيادات الثلاث السابقة في أسعار الفائدة كافية لإعادته إلى النطاق المستهدف خلال فترة معقولة. وعززت تصريحات بولوك توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماع المقبل لمصرف الاحتياط الأسترالي. وكان المصرف قد توقع في شهر آب أغسطس عودة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف والبالغ بين 2 و3% بحلول نهاية عام 2027، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن احتمالات ارتفاع التضخم فوق التوقعات تبقى قائمة. وأوضحت بولوك إن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط ما زالت تمثل أحد أبرز المخاطر على الأسعار، وقالت إن أسعار النفط والطاقة ارتفعت مجددا بصورة ملحوظة،

وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات في أستراليا. وأضافت إن استمرار التوترات الدولية يزيد الغموض بشأن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، أشار نائب محافظ مصرف الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر إن الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي وقطاع التكنولوجيا باتت تساهم بشكل غير متوقع في زيادة الطلب الاقتصادي، وقال إن قوة النمو في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي فاقت التوقعات السابقة، ما أدى إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. وحذر مصرف الاحتياط من أن كثيرا من الشركات بدأت تنقل ارتفاع تكاليفها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، ما قد يجعل التضخم أكثر استمرارية. وترى بولوك إن هذه الظاهرة تشكل أحد التحديات الرئيسية أمام جهود إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وبعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع خلال تموز يوليو، ارتفعت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر أيلول إلى أكثر من 80%. وفي حال حدوث ذلك، ستواجه الأسر الأسترالية مزيدا من الضغوط المرتبطة بقروض المنازل وتكاليف الاقتراض، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والطاقة. سيدني، تم تحديد مواقع ما يقارب 12 محطة جديدة على الخريطة في إطار دراسة حكومة الولايات لتوسيع شبكة المترو والسكك الحديدية الثقيلة في غرب سيدني. ففي الشمال الغربي تشمل المحطات المحتملة إيمرتون وبيدويل ومارسدن بارك وسكوفيلدز. وفي الجنوب الغربي تشمل ضواحي مثل ماريلاندز وبونداشيري وأورام بارك. وحصلت المعارضة في الولايات على الخريطة بموجب طلب برلماني للحصول على وثائق حكومية. وخصصت حكومة مينز بالفعل 40 مليون دولار لإجراء دراسة جدوى لتقييم إمكانية تمديد مترو مطار غرب سيدني من منطقة سان ميريز إلى تالاوانغ مرورا بمارسدن بارك وسكوفيلدز. كما خصصت الحكومتان الفيدرالية وحكومة الولاية 100 مليون دولار لإجراء دراسة جدوى أخرى لتقييم إمكانية تمديد شبكة السكك الحديدية جنوبا لربط المطار الجديد بكامبلتون وليبينغتون، رغم أن دراسات الجدوى الاقتصادية لا تزال سرية، إلا أن الخريطة التي نشرت للمعارضة تلقي الضوء على المسارات المحتملة لكل مشروع توسعة. وقالت وزيرة النقل في حكومة الظل ناتالي وورد إنها متحمسة لاكتشافها هذه الخريطة. ولقد كشفنا عن الوثيقة التي ظلت موجودة على مكتب وزير النقل جون جراهام لعدة أشهر. وتظهر الخريطة امتدادا نحو الشمال يربط بين سان ميريز وتالاوانغ، حيث تنتهي حاليا خطوط المترو القائمة. وتحدد الخريطة مواقع محطات في إيمرتون وبيدويل ومارسدن بارك وسكوفيلدز على طول المسار. وتمر خطوط السكك الحديدية الثقيلة بالفعل عبر سكوفيلدز، مما يوفر نقطة تبادل مثالية بين وسائل النقل المختلفة. كما توضح الخريطة إمكانية إنشاء امتداد نحو الجنوب يربط برادفيلد بكامبلتون. كما تبين الخريطة إمكانية إنشاء امتداد نحو الجنوب يربط برادفيلد بكامبلتون مع محطات توقف في برادفيلد ساوث وماريلاند وبونداشيري وأورام بارك وماريلاند وماونت أنان وماكارثر. ويمكن أيضا ربط برادفيلد ساوث بليبينغتون عبر خط سكك حديدية ثقيلة مع محطة توقف واحدة في روزمور. وصرحت زعيمة المعارضة كيلي سلون بأن سكان سيدني سيحصلون على خط مترو آخر إذا انتخبوا حكومة ائتلافية. وقالت إنني سأقوم ببناء مترو آخر وسأخطط للبنية التحتية المستقبلية في مدينتنا. وفي حين تعهدت سابقا بالمضي قدما في مشروع مترو جديد في جنوب غرب المدينة، أشارت السيدة سلون إلى أن المعارضة لا تزال منفتحة على فكرة الامتداد الشمالي بين سان ميريز وتالاوانغ. وقالت علينا أن نختار بين الشمال والجنوب، وعلينا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واتخاذ قرار بشأنه. ولتمويل هذا المشروع ذكرت سابقا إن الائتلاف سيسعى للحصول على اتفاقية مدينة جديدة.

من الحكومة الفيدرالية لتمويل البنية التحتية، ومن المتوقع الإعلان عن موعد افتتاح توسعة مترو سيدني الرابطة بمنطقة بنكستاون خلال الأسابيع المقبلة. وقال السيد جراهام: سيكون لدينا مجال لمشاريع النقل المستقبلية. وأضاف قائلا: لكننا لن نتخذ هذه الخطوة باستخفاف ولن ننفذها على عجل، بل سنتعامل مع الأمر وفق خطوات مدروسة ومنظمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الهادي.
1: الله سبحانه يعفو عن كثير يا أبا الندى.
2: الله تعالى هو العفو الغفور يا ولدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يحاسب الخلق يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل. فقال الأعرابي: نجونا ورب الكعبة. فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: وكيف يا أعرابي؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفا.
1: ومن أكرم من الله؟ وإن لم يعفو هو فمن يعفو؟
2: يا إخواني، الباب المؤدي إلى ساحة العفو والغفران هو العتاب. فمن ولج هذا الباب وكان صادق التوبة خالص النية فاز، ومن فاز كان عند ربه من المقربين، والسعد للمستغفرين. يا إخواني، كل عبد صالح لا يقنط من رحمة الله تعالى وعفوه. قال جل شأنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم.
3: الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله.
2: وعلى ذكر الحمد والشكر يا إخواني، إليكم ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع. كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والحمد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: صلوا على خير الأنام. يا أبا الندى، إن النفوس لعطشة وفي القلوب ظمأ، فأنعشها بغرفة من منابع القرآن التي لا ينضب لها معين، ومن كلام رسول رب العالمين.
4: قال تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. صدق الله،
2: صدق الله العظيم. أذكركم بأن الورع في دين الله هو من لا تتعثر به الأقدام ولا يتبع مسالك الحرام، فأكله حلال وشربه حلال، كملت أخلاقه فسار ثابت الخطى على دروب الهدى، فما مال ولا هوى. فكونوا عباد الله ورعين، واعبدوا الله مخلصين، فأيام دنياكم مصيرها الفناء، والآخرة دار البقاء. وهل تستوي داران، دار النعيم ودار الشقاء؟ تزودوا بالحسنات، فلا ينفع عند الله غير الصالحات، وقيتم شر السيئات المهلكات، والله يهدي إلى الرشد، وهو رب العرش العظيم.
1: حوضك الحوض المورود، يا موجد الوجود، يا موجود،
2: يا هادي.

0: أبا الندى، هل عندك رغبة في السماع؟
1: وما تريدين أن أسمع؟
0: إنها أبيات من الشعر.
1: ما ميزتها؟
0: إنها أبيات حكيمة.
1: قال عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها التقطها.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وما دامت الأبيات حكيمة فهاتها يرحمك الله.
0: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع.
1: ما قيمة علم لا ينفع ولا مذلة في طلب العلم؟ قال تعالى: وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أكملي يا صفية.
0: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
1: لا يرتفع من غير أن يقع إلا من جعل الله له مكانة بين خلقه، وما حظي بها إلا من تواضع لله وحده. فالرياح السافيات لا تنال إلا من الشجرة السامقة الشامخة بأنفها نحو العلاء، وأما الزهور المتواضعة فتظل ترتع في أفياء أمنها قابعة في ركنها، قد وقاها الفتاح شر عنفوان الرياح.
0: وهكذا كتب الأمان لنبتة الخزامة والنرجس والأقحوان.
1: أحبك أن تكوني بنفسجة ريانة، لها نفع وطيب، جمة الظرف، خاشعة الطرف، جمالها الإيمان. فزوجة العمر يا صفية هي من تحلت بهذه الأوصاف، ويوم دخلت دار زوجها كانت فاتحة الألطاف.
0: وهل وجدتني إلا كما وصفتني؟ فمن نعم الله علي أن ساقك الله إلي، صلاحي من صلاحك ونجاحي من نجاحك. إنني من بين أهلك أتبع لك من ظلك، أخذت بيدي فأسعدتني، أرشدتني وعلمتني، جمعت بيني وبينك المودة، فعشت وإياك على ولاء، نتقاسم السراء والضراء. يا أبا الندى.
1: يا

0: تفضلي.
1: شكرا.
0: كيف وجدت القهوة؟
1: لذيذة.
0: مع أني لا أتقن صنعها.
1: وكيف تتركك أمك من غير أن تعلمك أصول تحضيرها؟
0: كل شيء تعلمته عند أمي إلا تحضير القهوة، لأنني لا أحب شربها.
1: أنا بالعكس أحبها جدا.
0: حب الشيء أو تركه تابع للأمزجة، فكل مزاج بلون وكل لون وله مزاج.
1: وما بك تتكلمين بلغة من يلقون المحاضرات؟
0: ذكرتني.
1: بماذا؟
0: بزوجك الذي كان البارحة يحاضر، وكان موضوعه الوسوسة والموسوسات.
1: ماذا ماذا؟
0: زوجك كان البارحة يزور أمي، وسمعته يقول لها: يا خالتي، إن الحياة في بيتي أصبحت لا تطاق، زوجتي موسوسة بشيء اسمه النظافة، ولو استطاعت أن تغسل الماء بالماء لما قصرت.
1: وماذا قالت له أمك؟
0: قالت له: من واجبات سيدة البيت أن تحرص على نظافة بيتها، ولكن ما زاد على حده انقلب إلى ضده، ووعدته بأن تزورك وتكلمك.
1: من طبع زوجي أنه دائما يعمل من الحبة قبة، إذا حضر ورآني أغسل أو أقوم بعمل من أعمال البيت ظهر عليه الضيق، وراح يتأفف ويصيح:
2: ما هذا؟ ما هذا يا ناس؟ كلما جئت لأستريح في بيتي رأيت دنياه قائمة قاعدة، السجاد فوق المقاعد، والكراسي مرفوعة على الطاولات، الماء يغمر أرض الدار ويشكل بركة لا ينقصها إلا البط والوز ليعوم على سطحها.
1: هذا ما تقدمه لي بدل سلمة يداك وأعطاك الله العافية يا رشاد؟
2: يا ستي ويا نور عيني، البيوت تحتاج إلى نظام، فعلى الزوجة الكريمة أن تنهي أعمال بيتها أثناء غياب زوجها، حتى إذا حضر رأى كل شيء تاما حسب ما يشتهي. أما أنت فيجب أن تمسح الأرض مرتين، وتغسل الثوب 3 مرات، وتنظف القدور والصحون والملاعق حتى يتولاها الضجر. ولو كان لها لسان فصيح لكان التصيح: خلصوني، أنجدوني، أنجدوني.
1: أليس من البلية ما يضحك؟
0: يا أختي، كل بيوتنا نظيفة ومرتبة، ولكن يظهر أنك ترغبين في الزيادة، والمثل يقول: من طلب الزيادة وقع في النقصان. فخفضي من متاعبك وأنهي شغلك قبل حضوره، حتى لا تقوم بينك وبينه مشاحنات ومضايقات، مرة يتهمك ومرة تتهمينه.
1: وما دخله هو في شؤون البيت؟
0: اسمعي مني وتصرفي بعقلك. زوجك يهمه أن يجد الراحة في بيته، فغيري نظام عملك لترتاحي أنت ويرتاح هو.
1: لا أدري ماذا أقول، أفني نفسي في خدمته وخدمة أولاده، وأخيرا يقول إني موسوسة؟
0: أبطلي مزاعمه بأن تشتغلي شغلك قبل مجيئه، كما أصنع أنا وتصنع ربات البيوت يا ليلى.
1: ليكن ما يريد، وأرجو أن لا يكون لسانه قد اعتاد أن يردد كلمة موسوسة.
3: يا رشاد، يبدو لي أن أسلوب مخاطبتك لزوجتك كان خلوا من اللياقة يا أخي.
2: يا سيدي، أفهمتها مرارا وتكرارا، فكانت لا تفعل إلا ما يروق لها، وقديما قالوا: أحرجوه فأخرجوه.
3: ولكن لا يجب أن تقسو عليها، الكلمة اللينة هينة.
4: أنا ذاهبة إليها لأفهمها، أما أنت فكف لسانك عنها، لا تقل لها بعد اليوم يا موسوسة. زوجتك كادت تفقد أعصابها من جراء هذه الكلمة يا رشاد.
2: يا خالتي، أنا أعرف أن النظافة من الإيمان، ولكن زوجتي تشدد على نفسها حتى باتت تشكو أخيرا من وجع يديها وألم رجليها، وبعد قليل لا أدري ما الذي سيجري لها.
3: من هذه الجهة معك كل الحق، لأن الإسراف في كل شيء ليس مشكورا، وديننا يدعو إلى اليسر والتوسط فيما نعمله، وأرى أن زوجتك لا يصعب التفاهم معها، فهي إذا سمعت اقتنعت يا أخي.
2: يا سيدي، هذا كل ما أرجوه، فساعدوني وأجركم على الله.
4: شرط ألا تدخل بيتك بعد الآن وأنت عابل.
3: لا، المرأة مخلوق رقيق العاطفة، تؤثر فيها الكلمة الطيبة، فإذا دخلت البيت ورأتك معبسا في وجهها جرحت شعورها وأثرت شجونها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبغض المعبس في وجوه إخوانه.
2: صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ مني، وأرجو الله أن يعفو عما سلف، وهو أرحم الراحمين.
3: يا هادي.
1: أنا لا أتشبث برأيي، ولا أريد لنفسي ولزوجي سوى الوفاق يا سيدتي.
4: كلامها سكر، فهل لك أن تزيد شيئا على ما قالته زوجتك يا رشاد؟
2: أشعر الآن أنني إنسان سعيد يا خالة، وأرجو أن يجعل أبو الندى مجلسنا هذا مجلس وعظ يفيد ونصيحة تنفع.
3: إياك ثم إياك ألا تجعل عقلك يحاسب لسانك إذا بدرت منك كلمة تكدر صفو سامعها. إياك ثم إياك أن تنظر إلى زوجتك أم أولادك نظرة خالية من الرحمة. ارحمها ترحمك ويرحمكم الله، وقرها لتعلم صغارك كيف يوقرونك. فقه أهل بيتك بالدين ليعرف كل واحد ما وجب له وما وجب عليه نحو الآخرين.
1: زدنا زدنا يا سيدي.
4: زدنا يا أبا الندى، فإن الكلم الطيب ينزل في القلوب نزول الغيث على الأرض المجتبة، ليجعلها تحيا بإذن ربها وتنبت من كل زوج بهيج.
2: ليت لنا كل يوم مجلس كهذا.
3: سأزيدكم من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أقواله شفاء، ومن حفظ قوله وعمل به عد من السعداء. فاسمعوا يا أهل هذا البيت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين، ووقر صغيرهم كبيرهم، ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم، وبصرهم عيوبهم فيتوب منها، وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا.
4: اللهم لا تتركنا هملا، واكتبنا عندك ممن أحسنوا عملا. يا مجيب الدعاء، يا باسط الأرض ورافع السماء.
3: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.

التعيين والتعويد والعقاب والربط، وتحدثنا عن أنواع من الربط، وها نحن ننتقل إلى نوع من أنواع التربية ألا وهو التحذير. بادئ ذي بدء، الإنسان يتحرك وفق تصوراته وقناعاته، فإذا تسربت إلى نفس الابن أو الطالب عقيدة غير صحيحة، عقيدة تتناقض مع القرآن الكريم، الذي يحصل أن هذا الطالب أو أن هذا الابن عن وعي أو عن غير وعي يتصرف وفق ما يتصور. لو فرضاً لم تكن هناك من علاقة بين ما يعتقده الشاب وبين ما يفعله ليعتقد ما شاء، وليكن في أي مدرسة وفي أي مجتمع ومع أي إنسان، ولكن لمجرد أن تتسرب إليه عقيدة زائغة، هذه العقيدة الزائغة تنعكس على سلوكه بشكل قطعي. والحقيقة المعركة التي بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية، هكذا شاءت حكمة الله، لأن الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يعني لو تصورنا أنه ليس هناك باطل، وليس هناك مكر للباطل، وليس هناك قوة للباطل، كيف يدفع المؤمن ثمن الجنة؟ نحن في دار ابتلاء، نحن في دار فيها صراع، والمؤمن يملك أسباب النصر، يملك كل أسباب النصر، فإذا قصر في معرفة دينه وفي الدفاع عن دينه كانت النتيجة ما ترون وما تسمعون، نتيجة لا ترضي ولا نغبط عليها ولا نرضاها لخصومنا، أن يكون أمرنا ليس بيدنا، وأن نغزى ثقافيا وفكريا، وأن نغزى غزوا ماديا. هذا الذي حصل. فيا أيها الإخوة، أنا أقول وأكرر: ما من قضية أخطر في حياة الأمة الإسلامية من تربية أولادها، لأن الأولاد هم الورقة الرابحة الأخيرة التي بيد المسلمين، لا نملك إلا أولادنا. فإذا قنع هذا الابن في مدرسته ومن خلال كتاب العلوم أن الحياة تطور بلا خالق، تطور غازات، كتل، مياه، أمواج، حتى ذرة مادية بطفرة معينة أصبحت خلية حية، هذه الخلية الحية تطورت من متحول زحاري إلى إلى إلى إلى أن أصبحت إنسانا. هذا يدرس في الجامعات، يدرس في التعليم الثانوي. هذا كلام يتناقض مع القرآن، يتناقض مع وحي السماء، فضلاً عن أنه لا يقبله عقل على الإطلاق. أنا أقول لك كلمة: أيهما أكثر تعقيداً، كتاب مؤلف من 200 صفحة، في موضوعات متسلسلة، في فهرس، في مراجع، في مصادر، في ترقيم صفحات، في مقدمة، في خاتمة، هل تقبل أن انفجاراً وقع في مطبعة، والمطبعة فيها ورق وفيها حبر وفيها حروف، فكان من نتيجة هذا الانفجار هذا الكتاب؟ لا يمكن أن تقبله. كيف تقبل إنسان بدماغه في 14 مليار خلية قشرية سمراء تجري فيها نشاطات الفكر

0: استقراء واستنتاج ومحاكمة وتصور وتذكر، وهذه الخلايا التي تزيد عن 14 مليار مركبة على 140 مليار خلية، وأن عصب العين يزيد عن 500 ألف عصب، وأن شبكية العين فيها 130 مليون عصي ومخروط، وأن في رأس الإنسان 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة ذهنية وغدة صبغية، وأن هذه العين فيها مطابقة، والمطابقة أعقد ما يمكن أن تفهمه في الحياة. جسم باللوري له محرق، هي الشبكية، ولا ينطبع على الشبكية إلا جسم يقف أمام العدسة بمسافة ثابتة. أنت كيف ترى كرة القدم تنتقل من لاعب إلى لاعب وتراها على الشبكية بشكل دقيق بالغ؟ عملية المطابقة يعجز عن أن يفعلها أكبر عالم فيزياء في العالم. لو العدسة قطرة متر، المطابقة، التفكر، التذكر، الاستنباط، يعجز الأطباء عن أن يزرعوا رئتين لاستحالة توصيل الأعصاب، بحيث أن من له رئة مزروعة لا يستطيع أن يسعل، ما بيقدر يسعل. والسعال عملية حيوية بالغة الدقة، لاستحالة أن يعود السعال كما كان يستحيل أن تزرع الرئة. والقلب الذي يضخ 8 أمتار مكعبة باليوم، أما كم يضخ في عمر متوسط؟ إنسان عاش 60 سنة، كم يضخ من الدم؟ قد تعجبون، يضخ القلب الذي يعيش صاحبه عمراً متوسطاً ما يملأ مركز التجارة العالمي الذي دمر في 11/9. القلب الذي يضخ 8 أمتار مكعبة باليوم يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم، هذا القلب بلا كلل وبلا ملل. الآن العظام، المعدة بكل سنتيمتر مربع 35 ألف عصارة، الرئتين، الكليتين، مليون نفرون، طول النفرونات مع بعضها بعضاً 100 كيلومتر، يقطعها الدم في اليوم 5 مرات وأنت لا تشعر. أي شيء في جسمك آية، هكذا تطور من دون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه الآية أصل في العقيدة، فكيف يدرس الطلاب تقليداً للغرب وتقليداً للغرب الملحد أن الحياة تطور؟ والله أيها الإخوة، لو لم تنشئ ابنك على التفكر في خلق السماوات والأرض، لو لم تحذره من عقائد زائغة لخسرته. أنت حينما تعتقد أن هذا الإنسان مخلوق صدفة، هل تصدقون أيها الإخوة؟ والله أنا لا أصدق أن ذرة من الحمض الريبي النووي الموجود في كل خلية حية، بدءا من أبسط مخلوق المتحول إلى أعقد مخلوق هو الإنسان، الحمض الريبي النووي في 23 مورث أو 46، وفي تقريبا خارطة جينية تقترب من 100، وفي تقريبا 5000 مليون معلومة مبرمجة. مبرمجة كيف؟ يعني هذا الشاب في 18 من عمره يخشن صوته. طيب مين خشن له صوته؟ في بالمورثات معلومة مبرمجة بوقت معين. أنت أحيانا تعجب أن هذا الجهاز يعمل ذاتياً بوقت معين. في ساعة والساعة مرتبطة بالتشغيل، فممكن تشغل أي جهاز على توقيت معين. أما الإنسان مبرمج لعشرين أو ثلاثين سنة، هذه المعلومات تتغير في الوقت المناسب. فأنا أقول كلام دقيق الآن، يعني أنت من السذاجة بمكان أن تظن الطرف الآخر طرفا بسيطا له كيد كبير، بل إن كيد هؤلاء شبهوا في القرآن الكريم بإزاحة جبل عن مكانه، كما أنه يستحيل استحالة مطلقة أن ينقل أصغر جبل في العالم كقاسيون إلى درعا. هل ينقال؟ لو جئنا بجيوش الأرض بأعتى الدول في العالم، هل بالإمكان أن يزاح هذا الجبل بكامله من شمال دمشق إلى درعا؟ الله عز وجل قال: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالأب الغافل عن تربية أولاده ذهب للمدرسة علموا أن داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء، أن الكون أصله غازات والغازات تحولت إلى كتل بفعل الضغط، والضغط صار فيه كواكب والكواكب صار فيها ماء، والماء عمل حث والحث ساوى خلايا، بعدين صار فيه نبات، بعدين حيوان بالبحر، بعدين انتقل للبر. والله شيء مضحك والله. بعدين تحول هالسمك إلى دلفين، والدلفين لحوت، والحوت إلى تمساح، والتمساح بعدين صار مخلوق، بعدين قرد، بعدين إنسان. هيك هي تبع آدم مو صحيحة، معناتها آدم وحواء الحقيقة التغت هذه. أنا أقول لكم كلام أيها الإخوة، نحن محاطون بنظريات كافرة، بنظريات يعني ألطف اسم تنعت به أنها علمانية هي نظريات جهلانية الأصح. أساسها الجهل، أساسها إنكار وجود الله عز وجل. فإذا الابن قنع أنه ما في، هي قضية الدين قضية نحن اخترعناها، نحن لضعف الإنسان أو لإحباطه. يقولون لك أن الإنسان حينما يفتقر يأتي إلى المساجد، من فقره من إحباطه خبثاء جدا. يشهد العالم الآن صحوة عند الأغنياء، يملكون ملايين مملينة ويأتون إلى المساجد ويتعرفون إلى الله، وقد تجد التدين في صفوف علية القوم لا يقل عن ضعفاء القوم. فأنا قصدي من هذا الدرس المتعلق بالتحذير أنه ما في أب يسعد بابنه إلا بعد أن يراقبه، يناقشه، يحاوره. حدثني أخ له أخ جاء من بلاد بعيدة ويعتقد اعتقادات كلها تتناقض مع القرآن الكريم، قال لي 4 أسابيع يعني حيغير مجرى الأسرة كلها لو ما له أخ إيمانه قوي وجلس معه وحاوره وأقام عليه الحجة، وتأثر الأخ اللي جاء من هذه البلاد وعاد إلى صوابه. مشكلة كبيرة. فقد نكون في غفلة نحن إذا ما في تغذية دينية من قبل الأب أو الأم أو الأخ الأكبر أو الجامع أو الشيخ أو المرشد، إذا ما في تغذية دينية علمية. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة، من دعا إلى الله بمضمون سطحي، مضمون سطحي غير متماسك متناقض وبأسلوب غير علمي وبطريقة غير تربوية، أو دعا إلى الله بأسلوب عميق بمضمون عميق وأسلوب علمي، لكن اكتشف المدعو أن الذي يدعوه ليس عنده مصداقية، يعني لا يفعل ما يقول، قال هذا المدعو بهذه الطريقة، هذا المدعو بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا المضمون لا يكون عند الله مبلغا، ويقع إثم تفلته من الدين على من دعاه بهذه الطريقة. أيها الإخوة، ما في إسلام سكوني، ما في إسلام أساسه إعجاب سلبي. ما في أب يدخل إلى البيت يأكل وينام، أولاده ممن تعلموا ماذا تعلموا، ماذا يعتقدون، بماذا يفكرون، كيف يقيمون الدين، كيف يقيمون سيد المرسلين، هل يقرؤون القرآن، هل يظنون أنه كلام الله، هذا كله خارج اهتمامه. يكتشف الأب فجأة أن ابنه ما في دين أبدا، والمعصية والطاعة عنده سواء، بل لا ينتمي لهذه الأمة إطلاقا. هذا الاكتشاف مرعب، هذا الاكتشاف صاعق. السبب التقصير. فأنت حينما تأتي إلى مجلس علم، وحينما تطلب العلم، وحينما تقرأ القرآن، ألا ينبغي أن تتنبه إلى حال ابنك؟ ألا تذكرون في طريقة فعالة من طرق التربية هي الملاحظة، أن تلاحظ عليه فكر غير صحيح، طرح غير صحيح، تعليل غير صحيح، انتماء غير صحيح. فالتحذير من الطرف الآخر بثقافته الإلحادية وبثقافته الإباحية. وليس عندي كلمتان يعني على قلتهما، كلمتين تعبران عن الغزو الثقافي على خطورته، إلا أن هذا الغزو الثقافي أساسه الإلحاد والإباحة، الاعتقاد إلحاد والسلوك إباحي. وهذا الفساد في العقيدة وفي السلوك عم الأرض. فلذلك لا نحتاج إلى شيء، كما نحتاج إلى واحة إيمان نكون فيها. الآن ما في شيء يؤثر أو يعد فعالا في سلامة الإنسان وأولاده وزوجته من أن يأوي إلى الكهف. فأووا إلى الكهف، الكهف بيتك والكهف مسجدك. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فساد في العقيدة، فساد في السلوك، فساد في التعامل، فساد في البيئة، فساد في الهواء، فساد في الماء، فساد في الغذاء، فساد في الخضروات، فساد في كل شيء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أخواننا الكرام، أخطر شيء في الدين العقيدة. إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. وأخطر شيء عند ابنك عقيدته. لكن الابن المشكلة أيها الإخوة أنه لا يتعامل بالفكر، بل يتعامل بالصور. والغرب عرف كيف يفسد هذا الطفل. الغرب لا يطرح على الصغار أفكار بكتاب، يطرح عليه أفلام كرتون لو دققت فيها لوجدتها مبنية على فكرتين، فكرة الإلحاد والإباحية. فما لم يتحرك المسلمون لإنقاذ أولادهم من الغزو الثقافي الغربي والشرقي، من طرح قصص تشف عن قيم إباحية أو عن قيم إلحادية، فالأمر خطير جدا. فلا تظن الأمر سهل، لا تظن أن إنسان يكتشف أن ابنه لا يؤمن بالدين وهو سعيد، انتهى. مثل هذا الإنسان انتهى أمام نفسه، أن ابنه استمرار له. فهذه السلسلة، سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، مهمتها أن نكون يقظين من أن تتسرب إلى عقول أبنائنا عقيدة تتناقض مع القرآن. وحينما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من احتكام لغير الله، وسلم من عبادة غير الله. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 741 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 72 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا المصحف واقرأ معايا من الآية 222 إلى الآية 225، طبعا من سورة البقرة، وما فيش 225 في أي سورة تانية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله.

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا

0: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
1: قبل ما اقرا القران قلت ما فيش 225 في سوره تانية، لا افتكرت وانا بقرا القران انه هناك 225 في سوره الشعراء، وهي تاني اطول سوره من حيث عدد الايات، واظن عدد اياتها 228 او 227 مش فاكر. طيب الايه 222 ويسالونك عن المحيض، دي اخر يسالونك في البقره. في البقره ورد 7 يسالونك من 15 يسألونك في القرآن كله، وده قلنا دليل على حرص الصحابة على السؤال على كل حاجة لأنهم يريدوا إرضاء ربنا، بيسألوا حتى على الحاجات اللي ممكن تفتح عليهم أشياء هم ممكن يكون صعب عليهم يغيروها، لكن هم يعني بيوروا ربنا أن هم مستعدين يغيروا أي حاجة في طريقة حياتهم الجاهلية إلى طريقة حياة تانية ترضي الله. سألوا في الآية 188 سألوا عن الأهلة، شفنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، سألوا على الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، سألوا عن القتال في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، سألوا عن الخمر والميسر. يعني شوف لو ناس بتشرب حاجة أو وهم دخلوا دين جديد، لو هم عايزين يشتروا دماغهم يقول لك ما فيش داعي بقى، ما حدش يجيب سيرة الموضوع ده يمكن إيه يعدي، لكن لا ده هم اللي بيسألوا وبيفتحوا عن نفسهم. يسألونك عن الخمر والميسر، وتدبرنا الآيات دي، وسألوا عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ثم لما نهاهم الله عن الزواج من المشركات، وشفنا امبارح الآيات دي، سألوا عن طريقة التعامل مع النساء في فترة الحيض، ما خلاص بقى كده الموضوع دلوقتي الجواز الزواج، فيسألوا عن تفاصيل كثيرة جدا بقى في الزواج. فسألوا قالوا ايه؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العرب في الجاهلية كانوا بيقلدوا اليهود، ففي وقت الحيض اللي هو يعني نزول الدم كل شهر من المرأة البالغة، كانوا ما بيقعدوش أصلا مع النساء، ما يقعدوش في غرفة واحدة مع النساء. عند اليهود لو المرأة قعدت على كرسي ما حدش يقعد عليه بعديها، لو مسكت حاجة ما حدش يمسكها بعديها، ولا يؤكلوهم يعني ما يقعدوش ياكلوا معاهم. وبعضهم كانوا بيخرجوهم بره البيت. فنزلت الآية تقول ايه كل اللي انتوا عاملينه ده، ايه الفيلم ده كله؟ المحيض يعني ده دم الحيض اللي هو أذى، يعني دم ملوث لأنه نازل من المبايض، يعني حتى الدم أصلا في الإسلام أصلا نجس، لكن ده كمان نازل من المبايض، مش نازل من الايه، مش طالع من العروق يعني. فالمطلوب منكم يا ازواج انكم تعتزلوا زوجاتكم في المحيض، يعني تعتزلوا الاتيان في موضع المحيض بس كده. وورد في السنة ان كان وقت الحيض بتاع امهات المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان ممكن يباشرهم ولكن دون علاج، يعني دون اتمام العملية نفسها. إذن حتى المواقعة جائزة ولكن ليس في القبل، لأن ده مكان الدم الفاسد اللي بينزل. طيب مسموح بالمداعبة، مسموح بأي شيء آخر، كل ده يجوز. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. طيب يطهرن يعني يتوقف الدم، فإذا تطهرن يعني هم اللي طهروا نفسهم، يعني هم اغتسلوا. إذن يستطيع الرجل وزوجته المعاشرة من ناحية الزمن بعد توقف الحيض، ومن ناحية الحالة بعد الاغتسال. وإن كان ده فيها خلاف فقهي إلى أن الأحوط بعد الاغتسال. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تطهرنا لما يغتسلوا ويتطهروا من الحيض خلاص فأتوهن من حيث أمركم الله. الكلام للأزواج للرجال، يصبح الجماع جائز في الموضع اللي كان ممنوع فيه أثناء الحيض، وهذا هو الموضع اللي ربنا أمر به، وهنشوف ليه، وهنشوف بقى الآية اللي جاية كمان بتشرح الموضوع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف هنا خلط التوبة وهي أمر معنوي معناه الرجوع عن الذنب والندم على الذنب والعزم على عدم عمل الذنب مرة أخرى، فالتوبة شيء معنوي ما أمر معنوي، خلطها بالتطهر اللي ذكر من الحيض وده أمر مادي يعني الاغتسال بالماء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة بتغسل الإنسان وبتطهره من الذنوب فيعود الإنسان طاهرا بريئا، كما يطهر الماء الجسد من الأدران. يعني زي ما المية بتغسل الجسد من الحاجات اللي مش نظيفة اللي عليه، الإنسان التوبة بتغسله كده برضو فبينضف كده. يبقى القرآن أبطل المفاهيم الخاطئة بتاعة الأمم السابقة عن التعامل مع النساء في المحيض ومنع الجماع خلال الحيض. هيتكلم بقى دلوقتي عن الجماع نفسه كمان، ويبطل المفاهيم الخاطئة بتاعة اليهود أيضا. دلوقتي الأزواج بعد مدة بتمل، بيملوا، يحبوا يجددوا شكل العلاقة، لكن اليهود كانوا بيمنعوا التجديد تماما، بيمنعوا يعني الأوضاع كلها بتاعة العلاقة، ويقولوا دي عندهم بقى خرافات ان الطفل ممكن يطلع احول لو حصل كده، الطفل يطلع مش عارف متخلف لو حصل كده، الطفل يركبه شيطان لو حصل. الكلام ده كلام كله فارغ. فكذلك كثير برضو من الاخطاء الكبيرة ان كثير من الرجال بيدخل العلاقة دي، العلاقة علاقة الجماع، لإرضاء شهوته هو فقط، فلا يتعامل مع زوجته برفق ولا بيعمل مقدمات ولا شيء. فتنزل الآية 223، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. النهارده كنت بتكلم مع الدكتور أحمد جلال، أحمد جلال فؤاد، حكالي انه لما كان قلت له النهارده عندي الايه 223 في سوره البقره، وبصراحه يعني مش عارف اقدمها ازاي وانا معايا شباب واطفال وبتاع. قال لي بص، احنا لما كنا في كليه الطب كان بيدرس لنا دكتور اسمه دكتور عزيز خطاب، وكان بيدرس الامور الجنسيه من الناحيه الطبيه، فكان في عنده محاضرات عن المداعبه وتفاصيل العلاقه والكلام ده بالطريقه يعني الفسيولوجيه. فالأولاد الطلاب كانوا بيضحكوا، والبنات وشهم يحمر، وحاجة كانت بتبقى محاضرات فيها يعني جو صعب جدا، اللي وشه محمر واللي بيضحك واللي مش عارف يمسك نفسه واللي عاد إيده على بقه واللي. فالدكتور في الآخر سابهم يعملوا كل حاجة، وفي الآخر خالص قال لهم بصوا، أنا راجل وعندي 60 سنة، وأنتوا طلبة في سنة 5 جامعة وما أنتوش صغيرين، ومع ذلك ما قدرناش نسيطر على مشاعرنا المختلفة سواء خجل أو ضحك أو أو أو أو. شوفوا القرآن الكريم لخص الكورس كله اللي أنا درسته لكم طول السنة ده في نص آية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. بس النص ده من الآية لخص الكورس كله. الجزء ده يعني مثلا الحرث، يعني الحرث هو مكان الإنبات، يطلق على الزراعة ويطلق على الجماع. الزراعة بينتج عنها الزرع في إنبات، والجماع بينتج عنه الإنسان بالإنجاب، يبقى في إنبات برضو من الجماع. فبيحصل في الحالتين سواء في الزراعة أو في الإنسان حفاظ على النوع، استبقاء النوع. ف فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى الإتيان بأي طريقة أنتوا تحبوها بأي وضع ماشي، لكن لازم يكون في مكان الإنبات. فقفل على الشبهة بتاعت اليهود اللي ما ينفعش أي أوضاع خالص، وفي نفس الوقت قال إن طالما في مكان الإنبات ممكن تعملوا تعزين، لكن لازم مكان الإنبات. أما بقى ما ينشر النهاردة بين الناس من شذوذ كالإتيان في الدبر والكلام ده، هذا من أكبر المعاصي، وده أصلا شيء غير منتج ولا يحافظ على النوع. يعني لو كل الناس عملت كده الإنسان هينقرض خلال 60 سنة. نساؤكم حرث لكم. وطبعا الكورس بتاع الدكتور عزيز خطاب كان فيه بقى طبعا من الناحية الفسيولوجية الأمراض العديدة اللي بتصيب الإنسان نتيجة الإتيان في الدبر والكلام ده كله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني وقدموا لأنفسكم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام. يعني لابد من المقدمات، لابد من المداعبة. إل بالكلام فيربل، الكلام قال القبلة والكلام، والمداعبات أيضا الجسدية. قال بعض المفسرين إن هذا التعريف، تعريف التقديم وقدموا لأنفسكم، ده في برضو أراء أخرى. يعني برضو من ضمن الناس اللي قالت إن الواحد ما ينساش يقول الدعاء اللي هو: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولكن معظم المفسرين هنا مقصود به المداعبة، يعني الإنسان، لأن الإنسان ما يقع زي ما الرسول بيقول ما يبقاش زي الحيوان. لا يقعن أحدكم على امرأتي كما تقع البهيمة، لا، لازم يكون فيه. يعني الخطاب هنا للرجال، خلي بالك، لأن هم اللي بيقعوا في هذا الخطأ، وبتظلم المرأة في النهاية لما هي ما تاخدش حقها في الاستمتاع. ليه بقى ربنا فتح السماحية للناس كده في مسألة الاستمتاع؟ يعني قال لك طالما إن يعني في موضع الحرث يبقى يعني الطريقة اللي بتؤدي إلى إنجاب، وحرم الطرق اللي لا تؤدي إلى إنجاب، بل جعلها ضارة صحيا كمان زي الإتيان في الدبر. ولكن ليه ربنا سمح كده بالحاجات اللي تخلي الناس مستمتعة ومبسوطة والكلام ده؟ ليه؟ عشان الإنجاب. الإنجاب مرتبط بآلام وسهر وتعب وإجهاد، سواء في الحمل أو في الولادة. فإن لم يكن مرتبط بلذة كبيرة، هي تعتبر ممكن أعظم لذة موجودة عند الإنسان أو فيسيولوجيا، يعني مين المرأة اللي هتخلف؟ ما فيش حد عايز يخلف بقى. فربنا ربط الآلام اللي الإنسان محتاجها حتى يستمر النوع ويبقى النوع الإنساني بالمسألة دي، باللذة دي. وربنا له حكمة في كل شيء عشان يستمر النوع وما ينقرضش. مش عارف خدتوا بالكم ولا لا، ان في الزرع الثمرة بتاعت اي نوع من الفاكهة او الخضار مش بتستوي وتنضج وتبقى صالحة للأكل الا بعد ما البذرة بتاعتها تكون صالحة للإنبات الاول. انا النهاردة عملت ريتويت لتويتة بتاعت اكاونت علمي جاب الفلفلة بتطلع في حوالي 6 شهور، بس بتبدأ بإيه؟ ببذرة صغيرة قوي. البذرة دي خدها بالملقاط قدامنا، لما الفلفلة طلعت وكبرت واصفرت وأصبحت ناضجة تماما، هنا بس هتفتح الفلفلة تجد الإيه؟ البذرة. مثلا لو ثمرة المانجا صالحة للأكل من أول يوم تطلع فيه، بمجرد ما تظهر وطعمها حلو ومسكر وجميل جدا على الشجرة، كانت الناس هتاكلهم كلهم في أول يوم لما يطلع. لكن لأنها لا تنضج وطعمها بيبقى مر وحش جدا، فالناس بتتركها شهر أو شهر ونص على الشجر علشان تنضج وطعمها يبقى حلو. في الوقت ده بتنضج جواها البذرة وتبقى صالحة للزراعة. فربنا بيجعلك غصب عنك تنتظر لغاية ما البذرة تبقى صالحة للزراعة، وبعد كده تستهلك النبات وتاكله. انت فاكر نفسك منتظر ان المانجا يبقى طعمها حلو ومسكر، انت مش عارف، انت منتظر البذرة جوه تكون جاهزة. فربنا جعلك يعني ادالك شيء يجذبك لانك تنتظر حبة الثمر دي، والحقيقة ان في شيء اخر بينضج جواها حتى يبقى النوع، حتى لا ينقرض النوع. سبحان الله. المهم، إذن حكمة الله موجودة في كل شيء. مسألة بقى حق المرأة في العلاقة وفي الاستمتاع فيها وعيد شديد جدا للراجل، عشان بس الناس اللي صدعوا دماغنا بأن الحديث اللي بيحذر المرأة من الامتناع عن فراش زوجها أحسن تلعنها الملائكة، قلبوا دماغنا بالحديث اللي مش عاجبهم خالص. طب والراجل؟ طب والراجل هو يعني المرأة نهيت عن الامتناع عن هذه العلاقة والتقصير فيها بالسنة، الرجل نهي بالقرآن. اقروا الآية 223، نساؤكم حرث لكم فأتوا، الفأتوا في دي المصارعة، حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، حقها هي، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اعرف انك هتقابل ربنا، فاتقي الله يا راجل، هتقف بين ايديه وهيحاسبك على هذه الاوامر. يبقى الوعيد الشديد للرجال جه في القرآن، والوعيد الشديد للنساء جه في السنة. ها اقرا بقى معايا الآية 224، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. عرضة يعني شيء بيعترض. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني اسم ربنا لازم يحترم ويعظم. في حاجات مهمة وأساسية في الآية دي يا جماعة، يعني لازم نفهم الآية دي بتنهانا عن إيه. بتنهانا عن كثرة الحلف والتسرع في الحلفان. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مش معقول تعرضوا اسم ربنا كده للأيمان. أيمان جمع يمين اللي هو الحلفان، مش ممكن حلفان بربنا بشكل متسرع وعلى الفاضي والمليان، عمالين نحلف بالله نحلف بالله نحلف على حاجات صغيرة مش مستاهلة حلفان. ماشي، ادي اول حاجة. الحاجة التانية بقى، في ناس بتقسم انها تمتنع عن الخير، يقول لك والله ما انا مكلم فلان ده ابدا طول عمري ولا هسأل عليه. وحصلت على فكرة ان احد الصحابة سيدنا عبد الله بن رواحة اللي هو الشهيد اللي كان قائد جيش المسلمين في غزوة مؤتة، ثالث قائد وكان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل انه انفعل واقسم انه لا يصلح بين زوجته، بين اخته وزوجها لأي سبب بقى، كانوا بيتخانقوا كتير، فلقوه قال لك والله ما انا هصلح بينهم تاني ابدا. هو كان دايما كل مره هو اللي يصلح بينهم، فلما اتخانقوا هو الوحيد اللي بيعرف يصلح بينهم، وجد ان هو حالف بالله انه ما يصلحش بينهم. يعمل ايه؟ في سوره المائده ايه 89 نزل فيها حكم كفارة اليمين. ربنا بيقول فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. عايز ترجع في اليمين بتاعك، تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تروح تشتري عبد وتحرره. فمن لم يجد، مش لاقي الفلوس أو مش لاقي حاجة من دول يعمل، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبعدين واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هنا بقى سيدنا عبد الله بن رواحة، هل يختار أنه يكفر عن يمينه ويروح يصالح أخته وجوزها، ولا يحترم يمينه ده اقسم بالله، ولا يحترم يمينه وما يصالحهمش خلاص ويتفلقوا بقى. الايه بتقول ايه؟ ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اذا ربنا بيقول لك ما تجعلش اليمين بتاعك بالله يمنعك من عمل البر والخير والإصلاح بين الناس. يبقى ربنا اختار ان انت تحنث في يمينك اللي انت اقسمت بالله فيه عشان تعمل الخير والإصلاح بين الناس. يعني تتراجع عن حلفانك وتكفر عنها رغم انك حلفت باسمه في سبيل مصلحة الناس. ربنا قال لك اعمل كده. تاخدين بالكم احنا بقالنا 3-4 حلقات بيظهر لنا فقه الاولويات والموازنات كتير. يعني اخذنا من 3-4 حلقات يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. وازن بقى، واثمهما اكبر من نفعهما. حرم خلاص، فالاولى نمتنع عن الخمر والقمار مع ان فيها منافع لكن الاثم اكبر من النفع. اخذنا ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. طب يعني انا دلوقتي لو هخالط اليتامى ده هيعرضني لان انا غصب عني ممكن اظلم يتيم في قرش قرشين، في حاجة ممكن تحصل غلط غصب عني. بس الميزة بتاعت مخالطة اليتامى اكبر لانه هيسهل استثمار اموالهم ورعايتهم عشان لما يكبروا يلاقوا حاجة، فيحصل موازنة بين المصالح والمفاسد وتحكيم لفقه الاولويات. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وازن بقى، أنت عجبك المشركة ما عجبك فيها الشعر الأصفر العينين الزرقاء، إنما المؤمنة زوجة أفضل، فتخش الموازنات وتقوم إيه تعمل عملية إيه التقديم الأولى الأولويات. نفس الكلام في اختيار العريس، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، حتى لو عجبكم، حتى لو شكله حليوة، حتى لو مش عارف إيه، حتى لو المصلحة فين؟ في المؤمن، والمفسدة في الزواج من الكافر. هنا بقى في الآية 224 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يبقى أتمسك بالحلفان بتاعي وأتوقف عن الإصلاح بين الناس وعمل البر والخير؟ لا، الأولى إنك تكفر عن يمينك وتعمل الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. شوف النبي يقول إيه، أنا ما أحلفش أبدا يمين وبعد كده أرى حاجة تانية خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. خلاص، والله سميع عليم. سميع إيه؟ سميع بحلفانك، سميع بأيمانك، وعليم بنيتك. اقرأ 225 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا ثانية، أنا قريت آية تانية خالص في المائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور حليم. ربنا لا يحاسب الإنسان على حلفان إلا لو هو نيته فيه إنه بيقسم فعلا على شيء جد. لكن إنسان بيقول إيه، والله لا انت قاعد، والله لا انت واكل، وده ما يعتبرش يمين جاد، ده يسموه لغو، يمين لغو. المفروض الانسان يترفع عنه. لكن حتى لو ناس متعودة على الكلام ده، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ربنا مش هيسألك عنه. شوف ربنا بيتسامح معنا الى اي درجة، ده انت حالف بيه هو وباسمه متسامح معنا. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، نيتك كانت ايه وانت بتقول هذا الكلام. والله غفور حليم. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا مولانا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. قبل متابعة الحديث عن عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أود أن أسأل عن سببية ذكر الصحابة بالترتيب التالي: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. هل لي مثلا أن أحب الجميع وأن أوثر أحدهم على الآخر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن تحدثنا عن الصحابة، وما زال الحديث يعني بحاجة
0: إلى توضيح أكثر،
1: وخصوصا هؤلاء الأعلام الأربعة الذين هم خيرة الخيرة من البشرية وخيرة الخيرة من أصحاب رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وأهل السنة طبعا يقولون في تفضيل هؤلاء الصحابة ترتيبهم على الخلافة، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذه مسألة التفضيل هي مسألة ليست من أساسيات العقيدة، ولكن لا شك أن الأدلة دالة على هذا التفضيل وعلى هذا الترتيب.
0: هذا استنتاج،
1: هذا ما نطقت به الأحاديث في الحقيقة، وسيدنا محمد ابن الحنفية ابن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه حينما قال: وهذا حديث صحيح وموجود في الصحيح وموجود في سنن أبي داود وغيره، أنه حينما قال: قلت لوالدي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟
0: يعني سيدنا علي هو الذي يقول هذا الكلام.
1: قال: لو يعني الأمر دين، لو كان هذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، بيّن أنه هو عليه الصلاة والسلام أول شافع مشفع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. بيّن ذلك لماذا؟ يعني أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. لماذا؟ لأنه واجب علي أن يقول، أن يعرف الأمر الشرعي في هذا الباب. فهو لا يقول من باب الفخر، وإنما يقول من باب
0: العلم،
1: من باب تعليم الناس الأمر الذي يجب أن يعلموه. لو كان في هذا الأمر هكذا لصرح سيدنا علي في فيما هو يعرف. ولكن قال: أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. قال محمد بن حنفية: قلت: ثم من؟
0: قال عمر.
1: فقال عمر. قال: فخشيت أن أسأله الثالثة فيقول عثمان. فقلت: ثم أنت يا والدي؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين. طبعا هذا الأمر فيه فضل سيدنا علي رضي الله عنه، وتواضع سيدنا علي رضي الله عنه، ومحبة سيدنا علي للصحابة رضوان الله عليهم، وفيه كذلك عدالة وصراحة سيدنا محمد بن حنفي الذي نقل هذا الخبر ونقله
0: غاية في الأمانة،
1: في الأمانة، كان ممكن أن يقدم والده أو أن يطوي الحديث عن هذا الأمر. كذلك سيدنا ابن عمر كان يقول: قلنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويذكرون ثم علي. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر علينا. فهذه الأمور تدل على أن هناك ترتيب في هذا الأمر، وهو ظاهر من الأدلة، ولمن أراد أن يتوسع في ذلك، وهناك كتب كثيرة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن أحب أن أبين من الكلام المهم العظيم في هذا الشأن كلام الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى حينما يقول: فأما الصحابة رضوان الله عليهم فهم كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه الصلاة والسلام أمرا يعيه. ثم يقول: ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك. ثم يقول: وكلهم عدل إمام فاضل رضا، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم، وأن نستغفر لهم وأن نحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك، وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره كله، وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه الصلاة والسلام صغيرا أو بالغا، وسواء في ذلك الرجال والنساء والعبيد والأحرار. ولو عمر هذا من كلام ابن حزم رحمه الله، ولو عمر أحدنا الدهر كله في طاعة متواصلة متصلة ما وازى عمل امرئ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فما فوقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
0: ما المناسبة التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر هذا الحديث؟
1: هذا الكلام في الحقيقة، هذا يعني سياق هذا الحديث ورد في أمر وهو خلاف بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هكذا نقاش دار بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبين سيدنا خالد بن الوليد،
0: صحابيين جليلين.
1: فلما تكلم سيدنا خالد رضي الله عنه يقول إنه أنتم سبقتونا بأيام، لأنكم سبقتونا بهذه الأيام، كأنك تزداد علي فضلا أو ما شابه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي فإن أحدكم. هذا القول يقال لخالد لمن تأخر من الصحابة في شأن من تقدم، فكيف بالناس بعامة الناس الذين لم يدركوا عصر الصحابة والذين جاءوا في أيام الفتن. فمن باب الأولى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه الصحابة إلى فضل من سبق من الصحابة، فكيف بفضل الآخرين الذين. ولذلك هذا الخطاب يعني عام، ومن باب الأولى يدخل فيه هؤلاء الناس. إذا كان هذا التنبيه للصحابة كما قلنا فهو من باب الأولى للناس عامة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعلم. هنا الإنسان يتساءل عن السر في تفضيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهنا كلام يعني عظيم لعبقرية من عبقريات الإسلام، والإسلام قد صنع العبقريات في العالم أينما حل. يعني نحن الآن ننظر إلى الصومال مثلا، بلد المجاعة والفقر وما شابه ذلك، نجد هناك أئمة ترجع إليهم المجامع العلمية، الإسلام صنعها في ذلك البلد. يعني هناك الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية، والإمام الزيلعي صاحب تبيين الحقائق، وصاحب تبيين الحقائق هو شيخ، وشيخ الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية وزيلعي منطقة في الصومال، والإمامين فريدين في فيما خصهم الله سبحانه وتعالى وفيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم في ذلك. هذه العبقرية هي عبقرية يعني إمام الهند، وهو مركز إسنادها وهو مفخرة الهند، وهو الإمام ولي الله الديلوي رحمه الله تعالى، وله رسالة اسمها قرة العينين في تفضيل الشيخين باللغة الفارسية.
0: القرد هنا سيدنا أبو بكر وعمر
1: طبعا في هذا الأمر، فترجم يعني منها شيخ شيوخنا العلامة الإمام محمد إدريس الكندهلوي في كتابه العظيم التعليق الصبيح شرح مشكلة الصبيح، يقول: اعلم أن السر في تفضيل الصحابة على سائر من بعدهم أنهم هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إيمانا وإسلاما، وأولهم بذلا للأنفس والأموال في تأييد دين الإسلام وترويج الملة وإعلاء كلمة الله العلياء وخفض كلمة الذين كفروا السفلى، فهم لمن بعدهم إلى يوم القيامة بمنزلة الأساتذة للتلاميذ، فلولاهم لم يصل إلينا دين الإسلام، ولم تكتحل بصائرنا بكحل اتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم تتنور قلوبنا بنور الهداية والعرفان، ولا عبدنا الرحمن ولا تقربنا إليه بطاعة ولا قربان، فهم رضي الله عنهم لنا واسطة الخير، علمونا كل خير وحدثونا عنه وخبرونا عن كل شر وحذرونا منه، فإيمان جميع المسلمين إلى يوم الدين وإسلامهم وصلاتهم وزكاتهم وحجهم وصيامهم، هذه الأمور رهين منتهم، منة الصحابة رضي الله عنهم، وجميع حسناتهم وقرباتهم وطاعاتهم من صحائف أعمالهم، إذ بهم استقام أمر الدين، وهم بمنزلة الأساس للجدار لجدار الإسلام، ومعلوم أن الجدار مهما ارتفع وعلى فعلوه وارتفاعه في هذا الأمر متفرع عن الحجر الأساس، فهم آباؤنا في الدين ووصلة بيننا وبين رب العالمين، فنحن مأمورون بالدعاء لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واستنزال الرحمة الإلهية بذكرهم وبذكر مناقبهم ومآثرهم وإسناد الآثار ببيان آثارهم. ثم يقول: فيا ربي ارضى عنهم وأرضهم وآتهم ما وعدتهم إلى آخر ذلك. فهذا كلام عظيم في شأن الصحابة ممن عرف لهم قدرهم. لا شك أنه هو محيي السنة في هذه البلاد، ولا شك أن من مارس السنة لا يمكن إلا أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم فضل الصحابة رضوان الله عليهم. والسنة شاهدة بفضل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، والآثار أكثر من أن تعد في هذا الباب.
0: يعني نفهم من ذلك أن حبهم واحد، ولكن لي أن أفضل أحدهم لأمر معين أقتدي به؟
1: طبعا في هذه المسائل، لكن الذي صرح به الشرع بتفضيلهم ينبغي أن نفضل ما فضله الشرع،
0: طبعا لا شك في ذلك،
1: وأن نلتزم بذلك، وليس لنا بعد ذلك الخيار. إذا الله سبحانه وتعالى الله أعلم بخلقه، وبالتالي حينما يفضل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء على بعض لا بد أن نحن أن ننزل عند حكم الله في هذا التفضيل. وكذلك حينما يفضل الله سبحانه وتعالى ويفاضل بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم، نحن ننزل تحت حكم الله عز وجل في هذا الأمر وتحت حكم رسوله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ولا شك أن سيدنا خالد رضي الله عنه حينما سمع ذلك من النبي
0: نزل عند رغبة
1: النبي صلى الله عليه وسلم وأقر لعبد الرحمن بالفضل. فإذا كان خالد فعل ذلك فكيف نحن لا نفعل ذلك؟ هذا من الأمر المعروف. ولذلك نحن ليس لنا أن نفضل أحد على العشرة مما يأتي بعد العشرة.
0: نعم.
1: فهؤلاء ولذلك أئمة أهل السنة بدأوا بالترتيب هكذا، فقالوا الأربعة الخلفاء على هذا الترتيب، ثم بقية العشرة، ثم بعد ذلك يأتي أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وهكذا. أتوا على هذه المسائل. يكفي المسلم أن يعلم أن الصحابة من الأربعة وبقية العشرة وأهل بدر وهكذا هم من الأخيار الأبرار، وأن يعلم كذلك أن الصحابة جميعا لا يجوز لنا أن نتجاهل قدرهم أو أن نتطاول عليهم
0: أو
1: نصل إليهم بسوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا لي أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وفي رواية أخرى: من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك الله أن يأخذه، وهكذا. فإذا هناك حديث كثيرة جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى جبل أحد قال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. وحينما خرج إلى سبير وكان في هذه المسألة معه الصديق ومعه الفاروق ومعه ذي النورين، وقال وارتج سبير وتساقطت منه بعض الحجارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثبت سبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله حج من حاصر بيته يوم حاصروه، هؤلاء يعني الأجلاف الغلاظ الذين ما دخل الإيمان في قلوبهم،
0: ذكرهم بحديث رسول الله،
1: ذكرهم بعدة أحاديث، قال: ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع عني في كذا، حينما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده وكان عثمان
0: بيعة الرضوان.
1: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟
0: كان سفيرا له في مكة.
1: عثمان وعثمان في حاجة الله ورسوله.
0: نعم.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مكانه، وقال العلماء: فكانت يد رسول الله خير لعثمان من أيديهم لهم في هذا الأمر. فعثمان ذكرهم: ألا تعلمون يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وليس هناك إلا بئر، قال: من يشتريها ويجعل دلوه كسائر الدلاء، فاشتريت ذلك، ثم تمنعوني اليوم، يعني هو اشترى هذه البئر وأنتم تمنعوني. ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حينما ضاق المسجد من يشتري أرض فلان، فاشتريت تلك الأرض، ثم تمنعوني من الصلاة فيه. وهم يقرون يقولون: نعم. قال: فاشهدوا أنني شهيد في هذا الأمر، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان في هذا الأمر. أراد إذن سر سيدنا عثمان بأنه سيكون شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه سيكون شهيد، لأنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، قال: من دخل أولا، من طرق الباب أولا استفتح، فهو من أهل الجنة. فأول من استفتح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ثانية استفتح عمر، ثم في الثالثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أنه من أهل الجنة، فيقول الواحد منهم: الحمد لله إذا بشر. فلما دخل سيدنا عثمان وبشر من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه من أهل الجنة وأنه سيصاب بمصيبة، فقال الحمد لله وإن لله وإن يرجعون أو ما شابه ذلك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة، وكان سيدنا عثمان منتظر لهذه الشهادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بأن الله تعالى ألبسه رداء إذا أرادوا لك أن تخلعه فلا تخلعه، وهو رداء الخلافة، لأنه هو على الحق وهم على الباطل. ففضائل الصحابة أكثر من أن تحصى. ممكن أنا أن أسري بعض الكتب لمن أحب أن ينعم بحياة الصحابة وأن ينعم بفضائل الصحابة، وهي يعني طبعا الكتب في هذا كثيرة، ولكن أنا أنوع وأنبه على بعض الكتب التي قد تكون أقرب لبعض شبابنا من بعض الكتب الأخرى. طبعا هناك كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد إمام السنة رضي الله تعالى عنه، طبع في 3 مجلدات، وهذا لأهل الاختصاص ولمن يعني في هذا الحيز. هناك كتاب فضائل الصحابة لشيخنا المحدث الدكتور نزيل المدينة المنورة ومحب النبي صلى الله عليه وسلم ومحب الصحابة الدكتور خليل ملا خاطر، واسم هذا الكتاب فضائل الصحابة الكرام، وهو من أجل ما كتب في هذا الباب. كذلك لشيخنا محدث المغرب ومحب السنة فضيلة الشيخ عبد الله التليدي، عنده كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. هناك كتاب عظيم جدا، وأنا أتمنى أن يكون في مكتبة كل إنسان مسلم أن يطلع على مناقب العشرة، ليرى أن من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة. وهذا الكتاب اسمه الرياض الناظرة في مناقب العشرة للإمام المحب الطبري، فهذا من الكتب العظيمة التي لو قرأت في هذا الكتاب ربما تظن نفسك أنك تعايش هؤلاء الصحابة وتقول كاد هؤلاء أن يكونوا أنبياء.
0: سبحان الله.
1: هذا من الكتب المهمة. هناك كتاب صور من حياة الصحابة للأديب المعروف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، فهذا سرد صور من حياة الصحابة مشرقة ومضيئة جدا في كتاب له، وهو مطبوع أحيانا في رسائل صغيرة ومطبوع في كتاب مجلد في سرد أدبي وراق.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتدي شبابنا إلى هذه الكتب
1: إن شاء الله تعالى
0: ليحتذوا حظهم.
1: هناك كلمة للإمام العلامة فضل الله الجيلاني في كتابه فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، حينما يتحدث عن الإنسان الذي يطالع في كتب السنة أنه لا بد أن تنعكس يوم من الأيام أنوار السنة فيه وأن تطبع في حاله. لذلك المطالعة في أحوال هؤلاء الناس لا بد أن ترشح على حال الإنسان من أخلاقهم وأفعالهم وفضائلهم إن شاء الله تعالى ما يتميز به عن كثير من الناس.
0: هذا الفحر من الفضل الذي تميز به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سنغرف منه إن شاء الله في حلقة الغد. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: مركز النجوم وغرامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحني الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هذا التصوير جاء في سورة استفهام. الاستفهام طلب الحق من رسوله أن يقوله: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله؟ فكأن الصورة أن قوما هداهم الله إلى الحق، فدعوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعون ما لا ينفع ولا يضر، فيردون على أعقابهم أي بعد الهداية. ففي هذا صورة الحيرة والتردد. إزاي؟ قال لك كانوا على هدى ثم دعوا إلى أن يعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة لهذه الحيرة ولهذا التردد، فقال: كالذي استهوته الشياطين، والشيطان قلنا هو عاصي الجن، واستهوته الشياطين في الأرض حيران. استهوته، مادة استفعل دائما تأتي للطلب، استفهم يعني طلب الفهم، استخرج طلب الإخراج للشيء، فاستهوته طلبت إيه؟ طلبت هويه. مادة الهي والواو والياه ترد معاه، إن مدت فهي الهواء الذي نتنفس به وما به أصل الحياة، وإن قصرت إما أن تكون هوى، وده ميل النفس إلى شيء، هويا سقوط. يبقى المادة تأتي إما الهواء إن كانت ممدودة، فإن كانت في القصر يبقى من الهوى أو من الهوي. لما تقول هوى يهوي يبقى المراد به هويا، هوى يهوي هويا، وهوي يهوى هوى. استهوته طلبت ايه؟ طلبت هويه او هواه؟ الاثنين قد بعضه. ما دام طلبت هواه يبقى المشخص بتاعه اللي بتمله نفسه. طلبت هويه اي ما يؤدي اليه اتباع الهوى من الايه؟ من السقوط. يبقى استهوته الشياطين لان الشياطين تريد ان تلتزمه الى ناحيته هواه، فتوقظ في نفسه هواه او تدعوه ليهوي. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من السماء. لما يخر من السماء يتخطف الطير يهوي في مكان ايه؟ حين تأتي الى الهوى والهوي تعلم ان الهوى يجذبك الى ما يضرك، ولذلك لا تسلم منه الا ان يكون هواك تبعا لما جاء به الحق. لكن ان خدت انت هواك يبقى لازم يؤدي الى ايه؟ الى الهوي. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. قال لك ما هي الحيره؟ هي التردد بين امر ومقابل. ما احنا قلنا اهتدى يعني مش خطوه للمنهج، رد على اعقابه رجع. طيب احنا اذا هم كانوا حيردوا على اعقابهم تركوا، ام قال لك لا له اصحاب يدعونه الى الهدى تعال لنا؟ يبقى في شيطان بيستهويه وفي اصحاب يدعونه، يبقى مع من هو؟ يبقى حيران ولا مش حيران؟ وتجد ان الشيء الذي يهوي لا استقرار له. ولذلك دائما الذي يهوي، لو شفت اي حاجه حجر او اي حاجه تهوي الى الارض لازم تدور، ما لهاش اتجاه ايه واحد، ويبقى حيران يا ترى لما هيقع كده الوقعه دي هينزل على شويه قطن زي المخده كده ما يجرالوش حاجه، ينزل على رقبته يموت، ينزل على رجليه ما هوش عارف هيعمل ايه، يبقى ده حيران ولا مش حيران؟ حيران. له اصحاب يدعونه الى الهدى، يبقى شيطان الشياطين تستهوي واصحابه يدعونه، فلما يبقى بالشكل ده اصحاب يدعونه الى الهدى والشياطين ايه، يبقى حيران ولا مش حيران؟ يبقى صورة معبرة. طيب يتبع مين؟ يقول له يا اخي شوف اللي مع الله، قل ان هدى الله هو الايه، هو الهدى. يبقى اتبع مين؟ الذين يدعونك الى منهج مين؟ الى منهج الحق سبحانه وتعالى. ليه ان هدى الله هو الهدى؟ ليه؟ ام قال لك لان الهدى والطريق موصل للمنهج يوصلك لغاية، ومدام منهج يوصلك لغاية هو انت عارف غايتك ايه؟ طب ما غايتك ايها الانسان عشان تاخد المنهج اللي يوديك للغاية؟ هل الصنعة تضع غاية نفسها؟ يعني الغسالة اتوجدت كده وبعدين قالت والله شوفوني اصلح لايه؟ ولا اللي عملها هو اللي خلق لها الغاية؟ الذي صنعها هو الذي وضع لها الغاية. تلفزيون، هو انا شفت آلة كده وقلت شوفه ينفع في ايه كده ونعمله، ينفع ثلاجة ولا ينفع غسالة ولا ينفع؟ لا، ده اللي وضعه تصميمه وضعه لايه؟ لغاية يؤديها. ما دام وضعه لغاية يؤديها يبقى ان اردت ان تعرف غايتك فخذها ممن خلقك. اللي بيفسد الدنيا ايه؟ ان الله خلق والناس عايزة توضع قانون الصيانة. نقول لهم لا، اللي يوضع قانون الصيانة مين؟ المهندس اللي خلق. خلاص انتوا بتعاملوا نفسكم كده. فيبقى تعبنا من جهة ايه؟ من ان الانسان يريد ان يحدد غايته لنفسه او غايته من واحد مثله. نقول له لا، اللي يحدد غايتي اللي خلقني. يبقى هدى الله هو الهدى الحق ولا لا؟ هدى الله والهدى الحق. قل ان هدى الله هو الهدى. وهدى الله هو الهدى، الهدى دي جاي عشان ثلاث حاجات، يعطينا يقين إيماني يوحد عقيدتنا في إله واحد. حين يوحد عقيدتنا في إله واحد لا تختلف أهواؤنا أبدا، لأن هو اللي حيضع لنا القانون. وساعة يضع لنا القانون يبقى أي خاضع منا لقانونه لا يزل، لا يزل لأحد. أبقى أنا وإنت عبيد لمين؟ لإله واحد. يبقى دي لا غضاضة عليك ولا غض، إنما أفكار البشر حين تريد أن تسير إن أنسير عليها البشر. يبقى صاحب الفكر زي يزلني ليه ويأخذني على منهجه وعلى مبدأه، هو أحسن مني الفئة. نقوم نقول له لا، أنت عايز بقى المجتمع يتساند ويتعاضد ولا يتعاند، خلي هواه واحد، وهواه لا يكون واحدا إلا أن يكون منهج الذي خلقه هو المسيطر. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد في السماوات والإيه والأرض. ولهذا جاء الإيه، جاء الدين. ولذلك احنا نقول حتى في الريح اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع هو اللي قطعه مش انت اللي قطعته، الشرع هو اللي إيه، هو اللي قطعه، ما يخرش دم. ده كلام عارف. ولذلك قلنا زمان انك حين تذكر قصة سبأ وسليمان، ملكة سبأ وسليمان لما حصل الحوار وهو الى اخره، وبعدين قالت ايه وانتهت الى انها تؤمن بمين؟ تؤمن بسليمان. شوف بقى ايمان الملوك. واسلمت مع سليمان، مش اسلمت لسليمان، واسلمت مع لمين؟ لله. يبقى لا غضاضة علي أن أكون قد أسلمت، لأن أنا مش تبع سليمان، أنا تبع مين؟ رب سليمان. أنا هو بقينا عبيد زي بعض. وأسلمت مع مين؟ مع سليمان لله ربه. إذن التشريع لما يجي من أعلى يبقى لا غضاضة على أحد في أن إيه؟ في أن ولا يعتبر واحد تبع واحد، بل كلنا عبيد مين؟ وحين نكون جميعا عبيدا لواحد نكون جميعا سادة. طب الهدى بقى هتمثل في ايه؟ في ايمان باله واحد. وما دام يبقى الايمان باله واحد لازم ناخده بادلتنا العقليه، ندخل عليه من باب العقل. لكن اذا دخلنا عليه من باب العقل وان الايمان ضروره، نسلم امرنا له لانه هو اعلم بما يصلحنا. يبقى عايزين امر عقدي وامرنا لنسلم، وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوا. ثلاث حاجات: امرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاه ونتقي. قال لك ليه؟ ام قال لك لان كل الاعمال الشرعيه لازم تصدر الاعمال الجوارح عن ينابيع عقديه في القلب. نسلم لرب العالمين ادتنا الحكايه الاولانيه دي. وبعدين ما دام نسلم زمامنا لرب العالمين، اي نفعل ما يريد وننتهي عما، يبقى ان اقيم الصلاه، ادي واحده. وبعدين نتقي، اقامه الصلاه امر ايجابي، واتقاء الاشياء المحرمه امر ايه؟ سلبي. يبقى عزم الهدى تضمن ثلاث اشياء: الشيء الاول ايمان عقدي برب نسلم زمامنا له، نسلم زمامنا له علشان تأتي حركتنا في الوجود طبقا لما رسم لنا. حركتنا في الوجود إما فعل وإما ترك. سيد الأفعال نقيم الصلاة، سيد الترك أن نتقي المحال. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث شيء: الينبوع العقدي يمثله قول نسلم لرب الإيه؟ العالمين. الثانية الفعل أقيم الصلاة، دي عماد. ليه؟ أما قال لك لأن الصلاة دي هي الأمر المكرر الذي لا ينتهي ولا يزول عن الإنسان. أنت تشهد أن لا إله إلا الله مرة في عمرك وأن محمد رسول الله، وقد تكون فقيرا فلا تزكي، وقد تكون مريضا أو مسافرا فلا تصوم، وقد تكون غير مستطيع فلا تحج، فما الذي بقي لك من هذا الأمر؟ إنما إيه؟ الصلاة. يبقى هي عمدة الفعل مين؟ الصلاة. وبعد ذلك تتقي ما نهيت عنه. يبقى ثلاث حاجات: أمر عقدي لنسلم لرب العالمين، فعل إيجابي قمته وأن أقيم الصلاة، فعل سلبي واتقوا. هنا تلاحظ وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة. أمرنا لنسلم، أهم بعض يقول لك وأمرنا أن نسلم، اللام بمعنى. طب تقول له مدام أمرنا يبقى فيه آمر ولا لا؟ وفيه مأمور اللي هو واحدة، وآمر اللي هو مين؟ الله. طيب مدام فيه آمر وفيه مأمور، أين الأمر؟ لازم الأمر أسلم بقى. مدام أمرنا لنسلم يعني أكنه قال لي إيه؟ أسلم، أدي الأمر. طب لما تقول الولد يقول أمرت لأذاكر، يعني معناه أبوه قال له إيه؟ ذاكر. يبقى أمرنا فيه آمر وفيه مأمور، إحنا المأمورين وخالقنا هو الآمر. أين الأمر؟ أسلم. أكن الآية بتقول إيه؟ قال الله لنا أسلم فأسلمنا. يبقى أسلمنا إطاعة لإيه؟ للأمر. يبقى لازم تقول هنا أمرنا لنسلم، أمرنا بقول الله لنا إيه؟ أسلم فأسلمنا. فكان الأمر سبب لمين وغاية لمين؟ وسيلة لإسلامنا. يعني أمرنا قال الله لنا أسلم لإيه؟ لنسلم زمامنا له. طب وأن أقيمه؟ أن أقيمه، طب ما هي أقيمه ده أمر. يبقى مرة يجيب الغاية ومرة يجيب الصيغة اللي أدت للغاية. لنسلم يعني كأنها نبهتني إلى إيه؟ أسلموا. قال الله لنا ايه؟ اسلموا. ليه؟ لنسلم زمامنا الى ايه؟ اليه. وبعدين ايه؟ وايه كمان؟ وان اقيموا، يبقى دي جايه بطبيعتها ولا لا؟ وان اقيموا الايه؟ الصلاه. الحق سبحانه وتعالى حينما يامر بفعل او يامر بنهي، الامر بالفعل والنهي عن الفعل ضروره تستلزم أنك صالح للفعل وللترك. إذا قال لك افعل كذا يبقى أنت صالح أن لا تفعل. وإذا قال لك لا تفعل كذا تبقى أنت صالح إيه؟ أن تفعل. فلو كنت لا تصلح لأن تفعل ما يقولكش إيه؟ وإن كنت ما تصلح ما يقولكش التاني. إذا ما دام يقول فيه افعل ولا تفعل يبقى أنت مخلوق على إيه؟ على هيئته، تستطيع أن تفعل وتستطيع ألا. وتلك هي تخصصية لاختيار المخلوق في الإنسان، بقية الكون كله ما عندوش هذا الاختيار. كل الكون ما عندوش، يعني الشمس مش حرة تطلع أو ما تطلعش، الهواء مش حر يهب ولا ما يهبش، الأرض في عناصرها مش حرة تكتمها ولا ما تكتمهاش، مش حر. إنما الإنسان ميزته أنه يختار بين البدائل، ويختار بين البدائل الذي يكون صالح للاثنين. وما دام يكون صالح للاثنين يبقى لازم يكلف بفعل ولا تفعل. ما دام صالح للاثنين وله اختيار يبقى الخطأ يجي منين؟ أن تنقل مجال افعل في لا تفعل، أو مجال لا تفعل في افعل. يبقى تنقل النسبتين، النسبة القولية في افعل تنقلها في مجال لا ايه، والنسبة لا تفعل تنقلها في مجال ايه، في مجال افعل. يبقى المؤمن المسلم ياخد منطقية افعل في مجال الفعل، منطقية لا تفعل في مجال الايه، في مجال الطرد. ولما تنظر الى الانسان تجد ان التكليف الالهي يناسب التكوين، يناسب في اشياء كثيرة انت تشترك فيها مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان، تمام زيه تمام. اذا مثلا واحد اخذك الى اعلى ثم تركك في الجو ماذا يحدث لك؟ تسقط في الارض. قانون الجماد تمام زي الحجر، الك ارادة تقول لا انا مش عايز احد؟ مش ممكن. يبقى فيك الجمادية ولا مش فيك الجمادية؟ فيك الجمادية. النمو انت بتتحكم فيه، تقول انا انمو النهاردة نص ملي وبكرة ملي، ولا تعرف انت بتنمو ازاي. الله، الحس والحركة والأشياء اللي بتعمل في الجباه ونبضات القلب وحركات الدودية للأمعاء والمعدة والعمل الكبد انت بتضرب الحكاية دي. طب انت حركة التنفس اللي بها قوام حياتك، هل انت مرة بتقعد كده تقول يلا ما نتنفس ناخد شهيق طلع زفير، ولا بتعمل الحكاية دي بتحصل لك ايه كده لوحده؟ يبقى قهرية ولا لا؟ ومن رحمة الله بك انها كانت ايه، كانت قهرية، لأنها لو اختيارية وانت عايز تتنفس وتاخد شهيق وتطلع زبيب، طب ولما تنام مين يعمل لك العملية دي؟ يبقى من رحمته أن جعلك ايه، مقهور في هذه الأشياء، لأنك انت بتتنفس عشان الهواء. طب وقبل وانت طفل ما تعرفش الهواء ده داخل ليه؟ ده بدل لسه ما عرفتهاش إلا بعدين، أنا باخد الهواء عشان يعمل الأكسجين طب واللي لسه ما يعرفش الحكاية دي كان يعمل ايه بقى؟ قال بإذا من رحمته أن جعلني ايه، مقهور في هذه المسائل، مسخر فيه. انا ما مسكتش قلبه قلت له النهارده انبط كذا واعمل كذا وما حصلش الحكايه دي. يبقى من رحمه الله ان جعلني مسخرا فيما به قوام ايه، قوام حياتي. وبعد ذلك في عندي بدائل، افعل دي ولا تفعل دي. التكليف من الله سبحانه وتعالى في الافعال التي تقع مني ام في الافعال التي تقع علي مني. طب والافعال اللي تقع فيا ليا فيها تكليف؟ مش فيها تكليف. يبقى اذا كل التكليف في الافعال التي تقع ايه، تقع مني. ما دام تقع مني يبقى ليا فيها اختيار. لا، عقل الاول يبحث وبعد ذلك. طيب فان كان لا يوجد عقل عشان يكيف النسب الذهنيه الاول وبعدين النسب الكلاميه وبعدين النسب الواقعيه، يقولوا ده ما فيهاش مكلف، يبقى مجنون ده. ولذلك ربنا ما بيكلفكش الا اذا كنت عاقل وناضج العقل ولا فيش قوه تقهرك على غير ما تختار. يبقى ده التكليف يجي ايه، يجي هنا. فاذا المجنون ملوش ايه تكليف، لانه ما ادرش المساله في راسه قبل ان يفعل، بيفعل اللي على كيفه كده. طيب وقبل ان ينضج ما هوش آلة للاختيار، نقول له لسه ما كلفتش. طب وانا اخترت كل حاجه ونفسي لما في واحد اقرب مني وقال لي ايه والمسدس ولا اقتلك، يبقى انا مقهور. يبقى ما فيش تكليف في ثلاث حاجات، حيث لا يوجد اي عقل او عقل غير ناضج، ولا يوجدش ايه، ولا يوجدش قهر. يبقى معناها انني صالح للفعل وللايه، للفعل وعدمه. وهو الذي اليه تحشرون. يعني لو ان المساله بس كده يعني فانتظيه ايمان ومش هيترتب عليها نتيجه، نقول له لا ده المساله لها ايه، لو التلميذ مثلا اللي سواء حضر الدرس او ما حضرش استمع الى المدرس او ما استمع للذاكر ولا ما ذاكرش ولا ياخد شهاده ولا ما ياخدش كان يعمل العمليه يقول له طب ان ما كنتش انا عاملها لان الفعل في ذاته يعني صالح بالنسبه لك او الترك يتعبك اعملها لان فيه غايه ستصير الى من يحاسبك على انك نقلت تفعل في مجال لا تفعل او لا تفعل في مجال ايه. فان كنت ما انتش واخد المسائل الصلاحيه لحياتك خدها خوف من مين؟ خدها خوف من الجزاء ومن الايه ومن الحساب. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. كلمه بالحق، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير يبقى ننظر إلى خلق السماء والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قل لي بقى كده سما، شوف الأفق بتاعك في سما كده وبتاع من غير عمد، ده مسألة عجيبة. ولذلك يقولك بغير عمد ترونها، انتم انتم شايفين حاجة. خلق السماوات والإيه والأرض. وعلشان تعرف ان خلق السماء والارض دي مش عمليه سهله قال لك لا، خلقك عجيب واعجب منه خلق السماوات والارض. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب وعمل للناس هي المقياس ليه؟ لان الانسان هينظر في تكوينه يجد اشياء عجيبه. يقول له ان نظرت في ذاتك وفي تكوينك عشان تحقق وفي انفسكم افلا تبصرون، تقوم تلاقي السماء والارض أكثر منك. فكأنه جعل نفسك مقياس، ونفسك ستعلم أخبارها تباعا، كل يوم تهتدي فيها إلى إيه؟ إلى سر. هذا السر ما كانش موجود عند الأولين، إنما لما بتتقدم العلوم وبتتقدم الآلات السبق آلات الاختبار بنعرف إزاي إحنا مثلا. يعني أنت مثلا تيجي مثلا تشوف حاجة اسمها الاستطراق. أنتوا طبعا شفتوا الأواني المستطرقة، أواني المستطرقة لما نجيب مثلا سائل وبعدين ننفذه في أنابيب متعوجة وأنابيب عدلة ومش عارف إيه، ويقول لك الماء السائل يغمر الواطي لحد ما يملى الواطي وبعدين ياخد إيه مستوى واحد، اسمه استطراق. استطراق إيه؟ ماء. كذلك فيه استطراق حراري، يعني إذا جئت في الشتاء وجبت جزوة نار وحطتها على المنقد وقعدت في الغرفة تلتفت تلاقي الحرارة ابتدت إيه تشع لحد ما إيه النار تقل والحرارة في الجو تعمل ايه، الى ان يوجد وقت من الاوقات الحرارة على المنقد تساوي الحرارة في طرف الحجرة. اسمه ايه ده؟ استطراق. يبقى كل حاجة برد وتنحط فيها حاجة سخنة يفضل الجو البارد ياخد من الايه من الساخن لحد ما يبقى ايه يبقى سواء طبعا الاول. طب انت حرارتك العادية كام؟ 37. من العجيب انها 37 حتى في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في البرد ده كله برضه 7 وايه؟ قال لا، ما استطرقتش ليه مع الجو؟ ليه ما استطرقتش مع الجو بحيث ان الجو البارد ياخد من ايه؟ من حرارتك لحد ما تبقوا ده انت لك ذاتيه. الذاتيه دي عامله لك إيه؟

تحذر عليها دي ابدا. اهدي وفي انفسكم افلا ايه افلا تبصرون. الله تلتفت تلاقي مثلا لما تيجي تتنفس وبعدين تدخل حاجه غير هواء ذره من غبار لقمه حبايه رز تلتفت ايه اللي يحصل؟ هل انت قلت ما كح كده علشان اطلعها؟ ده انت كحيت قصرا وغصب عنك، ما تعرفش الكحه دي جت ازاي علشان تعمل ايه؟ عشان تطرد اللي نزل تضر ولا تفتحت الا اذا ايه تقوم تلاقي الشعيرات او مش عارف الايه دي معموله علشان تعمل ايه؟ اه تنزل ولا تطلع؟ ايش الحكايه دي؟ تقوم عشان تنفعل الشعيرات تطلع ولا ترتحت ولا لم؟ انت عملتها بعقلك دي؟ ما عملتهاش بعقلك ابدا. لو كنت تعمل بعقلك كان كان الواحد فطس وانتهت المساله، انما معموله بين ايه؟ بنظام ايه؟ بنظام دقيق. هذا النظام ما يمكنش يعمله الا خالق، ما يمكنش يعمل التغليفات دي للكبد عشان تبقى حرارته 40، لانه لا يؤدي مهمته الا اذا كانت حرارته 40. طب وهنا بقى لو كانت الحكايه دي الدوب، ولذلك اول ما يسع في الواحد ايه ودان انها الحراره بتاعتها بسيطه. طب ازاي بس خدت حراره بس دي وثابت الكبد 40؟ مساله ما اقول له لا، ده مساله صنعه الصانع بقى، ده انت علشان تعملها في اي اله بتغلب الدنيا على ما تعمل لها. نعم. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق، قوانين ثابته لا تتغير، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق ايه كل في فلك ايه يسبحون. فيا من تريد النظام دليلا على حكمة الموجد خذها في النظام الأعلى، ويا من تريد الشذوذ دليل على سيطرة الحق فوق الميكانيكية خذها في الأفراد. طب وليه مش العكس؟ قال لك لأنه لو حصل شذوذ في الكون الأعلى لفسدت السماوات والأرض. إنما لما يطلع واحد أعمى من ألف ما يجراش حاجة، القضية سليمة ولا مش سليمة؟ فالشذوذ يأتي فيما فيه عوض، والنظام يأتي فيما فيه تركه فساد. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. الله، يبقى خلق السماء الايجاد الاول اهو دي بالحق، وبرضه لما يهدم السماء والارض ويخلي الدنيا السماء تمر والكواكب تغول برضه حق. اوعى تقول ان كان الخلق دليل على العظمه يبقى حليح هيضيع الخلق ده في الاخره. طب وان كان التضييع يبقى ليه وجد ده في الدنيا؟ المتقابلات دي ايه بقى؟ خلق السماوات والارض بالحق، وبرضه يوم يقول كن فيكون يبقى قوله الايه؟ قوله الحق. لاننا عايزين بقى نوضع نهايه للمسائل اللي انتوا عايشين فيها دي، وندي للمحسن احسانه وللايه؟ والا المحسن يقعد شاكي باحسانه طول عمره كده، لان الذي يحسن دائما يبقى تعبان. المسيء بياخد راحته ولا ما بياخدش راحته في الكون؟ انما المحسن هو اللي ايه؟ واللي تملي تعبان هيخاطط نفسه في قالب من حديد، لا دي تعملها لا دي ما تعملهاش لا ده ما تسلموش لا يعمل هو اللي. والتاني مرتاح ولا مش مرتاح؟ يبقى من الخير ومن عظمه ان ننهي المساله دي ولا ما ننهيهاش؟ يبقى اذا خلق السماوات والارض حق، ويوم يقول كن فيكون برضو قوله الايه؟ قوله الحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يبقى الحق في الاولى والحق في الايه؟ الحق في الايجاد والحق في الايه؟ في الاعدام. وله الملك، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك. ومتى كان الملك لغير الله؟ ولذلك يقول لك لمن الملك اليوم؟ طب ما هو الملك برضه قبل كده لله برضه. يقول له لا، خد بالك في ملك وفي يقال له مالك. الملك يبقى يقال له ايه؟ مالك. وفيه ايه؟ ملك يقال له ايه؟ ملك. ده كلام على الاول. طب ايه الفرق في الاثنين دول؟ اما قال لك الملك ملك وما تملكه، ان شاء الله يكون الواحد مالك الجلابيه اللي لابسها. طيب والملك ان تملك من يملك، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ملك على الاول. فربنا سبحانه وتعالى في دنيا الأسباب جعل لكل واحد منا إيه؟ ملك. وجعل لبعضنا علينا ملك، فبيبقوا إيه؟

0: ملوك، دي اسمها دنيا الايه؟ الاسباب. لكن في الاخر ما فيش حاجة منه، لمن الملك الحقيقي اليوم؟ ولا ملك اسباب حتى. انت تملك مثلا تخدمنا عندك وتديني اجره، تملك انك تطبخ لي وتديني طبيخ، تملك انك تخيط لي، تملك انك انما في الاخر ايه؟ لا يملك احد لاحد سببا، لانك في الدنيا بالاسباب وفي الاخره بالمسبب. وله الملك يوم ينفخ في الصور. له الملك يوم ينفخ في الصور. تقولوا لو سلسلتها قبل ان ينفخ في الصور تجدها برضو لمين؟ تجدها له، بس بوسائط ولا لا؟ ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى جعل الارض هنا ارض معاش، هناك ارض معاد. ولذلك يوم تبدل الارض غير والسموات. ليه؟ ام قال لك لان الارض دي معمولة على اننا ايه؟ نحرطها ونزرع وتطلع لنا زرع، عملية اسباب. فالاسباب متركبة مع بعضها، لا استطيع ان احرص الا بمحراث. يبقى انا عايز اللي طلع عنصر الحديد من الارض، واللي عايز اللي صنعه بالشكل المقصود، وعايز الطاقة اللي تجرجره، مش كده ولا لا؟ دي كلها ايه؟ هل يستطيع كل واحد منا ان يكون كل اسباب حياته؟ لا، هو بيه زاوية واحدة والباقي الزوايا في ايد مين؟ في ايدنا. يبقى احنا عايشين بالاسباب. لكن لما تمسك بقى الاسباب، اي واحد في اسباب تقول له انا اسلسلها هترجع للحق سبحانه وتعالى. اقول له يا اخويا طيب انت اللي جبت لي المحراث اللي انت هتحرسه انت جبت من ايه؟ قال والله انا جبته من المصنع. وانت يا مصنع جبته منين؟ قال والله قعدنا نجيب من عناصر الارض ماده الحديد وسخرناها وشكلناها. طب لما رحت للارض تجيب عناصر الحديد، الارض جابت عناصر الحديد دي منين؟ ما تلاقيش جواب، ما تلاقيش ايه؟ سلسلها اسبابا كده تنتهي الى انها تنتهي الى مين؟ ولذلك حين تنتهي يد المخلوق تبدا يد الخالق. احنا قاعدين على كرسي خشب، وزي ما قلنا كرسي الخشب، يا نجار انت جبت الخشب من الشاد، وانت يا شادر جبته منين؟ انا استوردته من السويد. ويروحنا للسويد جبته منين؟ قالت من الغابات. نروح للغابات، وانت يا غابات جبته منين؟ يبقى وصلت لمين؟ فالذي يقف في إياك. ولذلك يقول لك إياك أن تغرك الأسباب، ولكن سلسل الأسباب إلى أن تنتهي إلى مين؟ وكل ظاهرة في الكون، كل ظاهرة في الكون لو سلسلت الظاهرة لوصلت إلى منطق الحق. يعني تيجي على العيل الصغير بيشوف ظاهرة في البيت إن فيه زرار كده، لما يحط إيدهم عليه كده النور يولع، دي ظاهرة. الطفل يعرف ساعة ما يعوز يولع النور يعمل إيه؟ عايز يولع التلفزيون يعمل ايه؟ يوم اخوه اللي كبر شويه عنه في الاعدادي يقول له ده مش النور مش هنا، ده دي لا في سلك ماشي وفي الكشف ده بيبعتوا لنا النور. يوم عارف ان في كشف، واحد اعلى منه يقول لك ده لا الكشف ده جاي من البابور الكبير. طب والبابور الكبير يا اخويا جاي من ايه؟ قال ده المصانع اللي اشتغلته. طب والمصانع اللي اشتغلته دي من ايه؟ جاي من الجامعات اللي قاعده تفكر وتبحث وتعمل مش عارف ايه. طب وجابوا العناصر دي من ايه؟ الله يا هو جدوها كده هو حد عملها. لا يبقى انتهت لمين؟ يبقى كل ظاهره انت تشوفها قدامك يبقى وراءها ايه؟ حلقات غيبيه. الحلقات الغيبيه دي لو سلسلتها لوصلت الى مين؟ وصلت الى الحق سبحانه وتعالى. فالله احترم دنيانا، وخلينا نفهم ان بعضنا له ملك، ولكن يقول الملك ده مش بذاتك يا اخوي، لان لو بذاتك ما كنتش تشوف ملك يسيب ملكه ابدا. يقول لك قل اللهم مالك الايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يبقى مش بذاته، يبقى مش بايه؟ يبقى مش بذاته. وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب وش ينفخ في الصور اللي هو إذن بإيه؟ النفخة الأولى اللي حيموت اللي عايش، والنفخة الثانية إيه؟ نعم يصبر. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كلمة عالم الغيب والشهادة يقول له يا أخي مدام يقول عالم الغيب، طب ما الشهادة تبقى من باب أولى. عالم الغيب والإيه؟ طب ما دام عارف الغيب يبقى المشهود ما يعرفوش. لا لا، ده تعبير دقيق. ليه؟ لانك اصلا الحق غيب عنك. يمكن تقول هو غيب يعلم الغيب اللي وياه، يعني واحد وياك في البيت يوم يعرف اللي في الايه, انما اللي بره يقول لك لا هو غيب, لكن يعلم الغيب ويعلم مين الشهاده, لانه ما دام غيب يمكن تقول يعلم غيبا, ما هو غيب يعلم ايه, انما الشهاده قال لك لا ويعلم الشهاده. وعلمه يترتب عليه جزاء, والجزاء لا عن تحكم ولكن عن حكمة. فرق بين الحكمة والتحكم. وهو الحكيم الخبير. الخبير يعني يضع كل أمر في إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله ليس فيه حاجة إلى أن يظلم أحدا, لأن اللي بيظلم ده يريد أن ينتفع بموجود المظلوم. وربنا ما بينتفعش بحاجة من ده, ربنا بإيه؟ بينفعكم. ولذلك الإيمان إذا نظرت إليه تجد الإيمان ده عزة. يعني إيه عزة؟ قال لك الناس تكره كلمة عبودية وتقوم بقى حروب عشان الإيه؟ العبودية دي والتحريم. قال له آه, من عبودية بشر لمين؟ بشر. لكن عبودية بشر لحق, خد بالك بقى أن العبد للبشر السيد يأخذ خير عبده, ولكن العبد لله العبد يأخذ خير سيده. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ العبودية عزة. تبقى العبودية كانت ذلة ليه؟ لأنها عبودية بشر لبشر, وما دام عبودية بشر لبشر يبقى السيد هياخد مين؟ خير العبد. لكن عبوديتنا لله احنا هناخد مين؟ يبقى خير, خير ربنا. ولذلك يعني الذي امتن به الله سبحانه وتعالى على نبيه احسن صفه العبوديه, سبحان الذي اسرى بعبده اخلص في العبوديه ياخذ من فيوضات الحق بما يناسبه ايه, بما يناسبه ايه عبوديته. وشوف بقى اله يقول لك ايه, نام نام ملء جفونك عشان انا لا تاخذني سنه ولا نوم وانا قيوم. الله, ان عزتني ادعوني انا اجي لك. الله, ولما شفت اتهمت انك تجيني اقول لك لا خليك مطرحك لانك انت تتعب من المشي, انما انا ما اتعبش لما اجي لك خليك. يبقى دي عبوديه ايه, يبقى الوهيه عزنا ولا ما تعزناش؟ تعزنا. واذ قال ابراهيم لابيه آزر, الحق سبحانه وتعالى يعطي له, له صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويصبره على مشقات الدعوة, لأن الإسلام في أوله تعب رسول الله وتعب أصحاب رسول الله وتعب السابقون في الإسلام, فيريد أن يعطيه رسلا حدثت للرسل. وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم, فابتعله الإيه ساعة ما تسمع إذ, إذ قال افهم إن إذ ظرف, يعني واذكر جيدا الوقت الذي قال ابراهيم لابيه هذا اتتخذ اصناما الهه, وما دام تذكر هذه يقوم دي تبقى تسليه لك عما ايه, عما يصيبك في امر الايه, في امر الدعوه. واذا قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه, هنا طبعا وقفه طويله. اذ قال ابراهيم لابيه آزر, والعلماء واقفين آزر دي أبو إبراهيم ولا أبوه تارح زي ما بيقولوا, عاملين بقى آزر أبوه ولا تارح. هنا قلنا زمان أن الأبوة تمثل ما هو أصل لك, يبقى الأب أبو والجد أبو وجد الجد أبو, ولكن الأبوة أطلقت على المساوي للأب زي العم, وده جاءت في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده, قالوا نعبد إلهك وإله آبائك, آباء دي جمع وإله إيه الآباء. طيب عدد بقى الآباء كده، انت جبتهم جمع بالوصف، عددهم كده، وإله آبائك يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ما هو الكلام من يعقوب، وأبوه مين؟ إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم. طب إسماعيل ده اللي في الوسط ده، مع أنه قال آبائك، وآبائك ده جمع، فكأنك إن وزعتها قلت إذن ما دام ملة آبائك إبراهيم يبقى إبراهيم أب، بقى اثنين إسماعيل لازم يبقى أب، وإسحاق أب. طب ده إسماعيل أخو إسحاق، ممتنع أن تكون بنو التعاقد، يبقى أكن القرآن نطق بأن العم يطلق عليه أب، العم يطلق عليه إيه؟ أب. يبقى قول الحق ملة آبائك آباء الجمع، يبقى إبراهيم أب، إسماعيل أب، إسحاق أب، ولكن إسماعيل كان أخا لإسحاق، فإن كان ده أب يبقى ده مش حق، إن كان ده أب يبقى الثاني مش إيه مش أب، وإلى لقاء آخر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه

والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الْغَيْبِ فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه،

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم حم

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم

الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا

كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

الأرض والله بصير بما تعملون.

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

هود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول

الشديد وجاءت سكرة الموت بالحق

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

وفي السماء رزقكم وما توعدون.

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

بحمده سبحان الله العظيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، أي في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وقد تحدثنا عن التربية بالقدوة والملاحظة والتلقين والتعويد والعقاب والربط، وتحدثنا عن أنواع من الربط، وها نحن ننتقل إلى نوع من أنواع التربية، ألا وهو التحذير. بادئ ذي بدء، الإنسان يتحرك وفق تصوراته وقناعاته، فإذا تسربت إلى نفس الابن أو الطالب

0: عقيدة غير صحيحة، عقيدة تتناقض مع القرآن الكريم. الذي يحصل أن هذا الطالب أو أن هذا الابن عن وعي أو عن غير وعي يتصرف وفق ما يتصور. لو فرضا لم تكن هناك من علاقة بين ما يعتقده الشاب وبين ما يفعله ليعتقد ما شاء، وليكن في أي مدرسة وفي أي مجتمع ومع أي إنسان، ولكن لمجرد أن تتسرب إليه عقيدة زائغة، هذه العقيدة الزائغة تنعكس على سلوكه بشكل قطعي. والحقيقة المعركة التي بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية، هكذا شاءت حكمة الله، لأن الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يعني لو تصورنا أنه ليس هناك باطل، وليس هناك مكر للباطل، وليس هناك قوة للباطل، كيف يدفع المؤمن ثمن الجنة؟ نحن في دار ابتلاء، نحن في دار فيها صراع، والمؤمن يملك أسباب النصر، يملك كل أسباب النصر. فإذا قصر في معرفة دينه وفي الدفاع عن دينه كانت النتيجة ما ترون وما تسمعون، نتيجة لا ترضي ولا نغبط عليها ولا نرضاها لخصومنا، أن يكون أمرنا ليس بيدنا، وأن نغزى ثقافيا وفكريا، وأن نغزى غزوا ماديا. هذا الذي حصل. فيا أيها الإخوة، أنا أقول وأكرر: ما من قضية أخطر في حياة الأمة الإسلامية من تربية أولادها، لأن الأولاد هم الورقة الرابحة الأخيرة التي بيد المسلمين، لا نملك إلا أولادنا. فإذا قنع هذا الابن في مدرسته ومن خلال كتاب العلوم أن الحياة تطور بلا خالق، تطور غازات، كتل، مياه، أمواج، حتى ذرة مادية بطفرة معينة أصبحت خلية حية، هذه الخلية الحية تطورت من متحول زحاري إلى إلى إلى إلى أن أصبحت إنسانا. هذا يدرس في الجامعات، يدرس في التعليم الثانوي. هذا كلام يتناقض مع القرآن، يتناقض مع وحي السماء، فضلاً عن أنه لا يقبله عقل على الإطلاق. أنا أقول لك كلمة: أيهما أكثر تعقيداً، كتاب مؤلف من 200 صفحة في موضوعات متسلسلة، في فهرس، في مراجع، في مصادر، في ترقيم صفحات، في مقدمة، في خاتمة، هل تقبل أن انفجاراً وقع في مطبعة، والمطبعة فيها ورق وفيها حبر وفيها حروف، فكان من نتيجة هذا الانفجار هذا الكتاب؟ لا يمكن أن تقبله. كيف تقبل إنسان بدماغه في 14 مليار خلية قشرية سمراء تجري فيها نشاطات الفكر من استقراء واستنتاج ومحاكمة وتصور وتذكر، وهذه الخلايا التي تزيد عن 14 مليار مركبة على 140 مليار خلية، وأن عصب العين يزيد عن 500 ألف عصب، وأن شبكية العين فيها 130 مليون عصي ومخروط، وأن في رأس الإنسان 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة ذهنية وغدة صبغية، وأن هذه العين فيها مطابقة، والمطابقة أعقد ما يمكن أن تفهمه في الحياة. جسم باللوري له محرق، هي الشبكية، ولا ينطبع على الشبكية إلا جسم يقف أمام العدسة بمسافة ثابتة. أنت كيف ترى كرة القدم تنتقل من لاعب إلى لاعب وتراها على الشبكية بشكل دقيق بالغ؟ عملية المطابقة يعجز عن أن يفعلها أكبر عالم فيزياء في العالم. لو العدسة قطرة متر، المطابقة، التفكر، التذكر، الاستنباط، يعجز الأطباء عن أن يزرعوا رئتين لاستحالة توصيل الأعصاب، بحيث أن من له رئة مزروعة لا يستطيع أن يسعل، ما بيسعل. والسعال عملية حيوية بالغة الدقة، لاستحالة أن يعود السعال كما كان يستحيل أن تزرع الرئة. والقلب الذي يضخ 8 أمتار مكعبة باليوم، أما كم يضخ في عمر متوسط؟ إنسان عاش 60 سنة، كم يضخ من الدم؟ قد تعجبون، يضخ القلب الذي يعيش صاحبه عمراً متوسطاً ما يملأ مركز التجارة العالمي الذي دمر في 11/9. القلب الذي يضخ 8 أمتار مكعبة باليوم يملأ أكبر ناطح السحاب في العالم. هذا القلب بلا كلل وبلا ملل. الآن العظام، المعدة بكل سنتيمتر مربع 35,000 عصارة، الرئتين، الكليتين 1,000,000 نفرون، طول النفرونات مع بعضها بعضاً 100 كيلومتر، يقطعها الدم في اليوم 5 مرات وأنت لا تشعر. أي شيء في جسمك آية؟ هكذا تطور من دون خالق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه الآية أصلاً في العقيدة. فكيف يدرس الطلاب تقليداً للغرب، وتقليداً للغرب الملحد أن الحياة تطور؟ والله أيها الإخوة، لو لم تنشئ ابنك على التفكر في خلق السماوات والأرض، لو لم تحذره من عقائد زائغة لخسرته. أنت حينما تعتقد أن هذا الإنسان مخلوق صدفة، هل تصدقون أيها الإخوة؟ والله أنا لا أصدق أن ذرة من الحمض الريبي النووي الموجود في كل خلية حية، بدءا من أبسط مخلوق المتحول إلى أعقد مخلوق هو الإنسان، الحمض الريبي النووي في 23 مورث أو 46، وفي تقريبا خارطة جينية تقترب من 100، وفي تقريبا 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة. مبرمجة كيف؟ يعني هذا الشاب في 18 من عمره يخشن صوته. طيب مين خشن له صوته؟ في بالمورثات معلومة مبرمجة بوقت معين. أنت أحيانا تعجب أن هذا الجهاز يعمل ذاتيا بوقت معين في ساعة، والساعة مرتبطة بالتشغيل، فممكن تشغل أي جهاز على توقيت معين. أما الإنسان مبرمج 20 أو 30 سنة، هذه المعلومات تتغير في الوقت المناسب. فأنا أقول كلام دقيق الآن، يعني أنت من السذاجة بمكان أن تظن الطرف الآخر طرفاً بسيطاً، له كيد كبير، بل إن كيد هؤلاء شبهوا في القرآن الكريم بإزاحة جبل عن مكانه، كما أنه يستحيل استحالة مطلقة أن ينقل أصغر جبل في العالم كقاسيون إلى درعا. هل ينقال؟ لو جئنا بجيوش الأرض بأعتى الدول في العالم، هل بالإمكان أن يزاح هذا الجبل بكامله من شمال دمشق إلى درعا؟ الله عز وجل قال: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالأب الغافل عن تربية أولاده ذهب للمدرسة علموا أن داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء، أن الكون أصله غازات والغازات تحولت إلى كتل بفعل الضغط، والضغط صار فيه كواكب، والكواكب صار فيها ماء، والماء عمل حث، والحث ساوى خلايا، بعدين صار في نبات، بعدين حيوان بالبحر، بعدين انتقل للبر. والله شيء مضحك والله. بعدين تحول هالسمك إلى دلفين، والدلفين لحوت، والحوت إلى تمساح، والتمساح بعدين صار مخلوق، بعدين قرد، بعدين إنسان. هيك هي تبع آدم مو صحيحة، معناتها آدم وحواء الحقيقة التغت هذه. أنا أقول لكم كلام أيها الإخوة، نحن محاطون بنظريات كافرة، بنظريات يعني ألطف اسم تنعت به أنها علمانية هي نظريات جهلانية الأصح. أساسها الجهل، أساسها إنكار وجود الله عز وجل. فإذا الابن قنع أنه ما في، هي قضية الدين قضية نحن اخترعناها، نحن لضعف الإنسان أو لإحباطه. يقولون لك أن الإنسان حينما يفتقر يأتي إلى المساجد، من فقره؟ من إحباطه؟ خبثاء جدا. يشهد العالم الآن صحوة عند الأغنياء، يملكون ملايين مملينة ويأتون إلى المساجد ويتعرفون إلى الله، وقد تجد التدين في صفوف علية القوم لا يقل عن ضعفاء القوم. فأنا قصدي من هذا الدرس المتعلق بالتحذير أنه ما في أب يسعد بابنه إلا بعد أن يراقبه، يناقشه، يحاوره. حدثني أخ له أخ جاء من بلاد بعيدة ويعتقد اعتقادات كلها تتناقض مع القرآن الكريم، قال لي أربع أسابيع يعني حيغير مجرى الأسرة كلها لو ما له أخ إيمانه قوي وجلس معه وحاوره وأقام عليه الحجة، وتأثر الأخ الذي جاء من هذه البلاد وعاد إلى صوابه. مشكلة كبيرة. فقد نكون في غفلة نحن إذا ما في تغذية دينية من قبل الأب أو الأم أو الأخ الأكبر أو الجامع أو الشيخ أو المرشد، إذا ما في تغذية دينية علمية. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة، من دعا إلى الله بمضمون سطحي، مضمون سطحي غير متماسك متناقض، وبأسلوب غير علمي وبطريقة غير تربوية، أو دعا إلى الله بأسلوب عميق بمضمون عميق وأسلوب علمي، لكن اكتشف المدعو أن الذي يدعوه ليس عنده مصداقية، يعني لا يفعل ما يقول، قال هذا المدعو بهذه الطريقة، هذا المدعو بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا المضمون لا يكون عند الله مبلغا، ويقع اسم تفلته من الدين على من دعاه بهذه الطريقة. أيها الإخوة، ما في إسلام سكوني، ما في إسلام أساسه إعجاب سلبي. ما في أب يدخل إلى البيت يأكل وينام، أولاده ممن تعلموا ماذا تعلموا، ماذا يعتقدون، بماذا يفكرون، كيف يقيمون الدين، كيف يقيمون سيد المرسلين، هل يقرؤون القرآن؟ هل يظنون أنه كلام الله؟ هذا كله خارج اهتمامه. يكتشف الأب فجأة أن ابنه ما في دين أبدا، والمعصية والطاعة عنده سواء، بل لا ينتمي لهذه الأمة إطلاقا. هذا الاكتشاف مرعب، هذا الاكتشاف صاعق. السبب التقصير. فأنت حينما تأتي إلى مجلس علم، وحينما تطلب العلم، وحينما تقرأ القرآن، ألا ينبغي أن تتنبه إلى حال ابنك؟ ألا تذكرون في طريقة فعالة من طرق التربية هي الملاحظة، أن تلاحظ عليه فكر غير صحيح، طرح غير صحيح، تعليل غير صحيح، انتماء غير صحيح. فالتحذير من الطرف الآخر بثقافته الإلحادية وبثقافته الإباحية. وليس عندي كلمتان يعني على قلتهما، كلمتين تعبران عن الغزو الثقافي على خطورته، إلا أن هذا الغزو الثقافي أساسه الإلحاد والإباحة، الاعتقاد إلحاد والسلوك إباحي. وهذا الفساد في العقيدة وفي السلوك عم الأرض. فلذلك لا نحتاج إلى شيء، كما نحتاج إلى واحة إيمان نكون فيها. الآن ما في شيء يؤثر أو يعد فعالا في سلامة الإنسان وأولاده وزوجته من أن يأوي إلى الكهف. فأووا إلى الكهف، الكهف بيتك والكهف مسجدك. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فساد في العقيدة، فساد في السلوك، فساد في التعامل، فساد في البيئة، فساد في الهواء، فساد في الماء، فساد في الغذاء، فساد في الخضروات، فساد في كل شيء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أخواننا الكرام، أخطر شيء في الدين العقيدة. إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. وأخطر شيء عند ابنك عقيدته. لكن الابن المشكلة أيها الإخوة أنه لا يتعامل بالفكر، بل يتعامل بالصور. والغرب عرف كيف يفسد هذا الطفل. الغرب لا يطرح على الصغار أفكار بكتاب، يطرح عليه أفلام كرتون لو دققت فيها لوجدتها مبنية على فكرتين، فكرة الإلحاد والإباحية. فما لم يتحرك المسلمون لإنقاذ أولادهم من الغزو الثقافي الغربي والشرقي، من طرح قصص تشف عن قيم إباحية أو عن قيم إلحادية، فالأمر خطير جدا. فلا تظن الأمر سهل، لا تظن أن إنسان يكتشف أن ابنه لا يؤمن بالدين وهو سعيد، انتهى. مثل هذا الإنسان انتهى أمام نفسه، أنه ابنه استمرار له. فهذه السلسلة، سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، مهمتها أن نكون يقظين من أن تتسرب إلى عقول أبنائنا عقيدة تتناقض مع القرآن. وحينما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله. وسلم من احتكام لغير الله، وسلم من عبادة غير الله. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: مختار
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

0: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
1: O you who have believed, when you marry believing women and then divorce

اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. اللهم إني أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضع لك عنقه وذل لك جسده وفاضت لك عيناه ورغم لك أنفه. ربي لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ربي اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس 13 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق 24 من أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب على أي تليفون، آيفون، أندرويد، خلال هذه الفترة الصباحية. وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:52، أذان العصر عند 23:00، أذان المغرب عند الساعة 5:54، أذان العشاء عند الساعة 7:24، غدا الجمعة أذان الفجر عند 4:18، وشروق الشمس عند 5:41. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس، 25 درجة نهارا، 14 درجة ليلا. غدا الجمعة والسبت مشمس، 31 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، الأحد والاثنين والثلاثاء طقس ماطر، أمطار متفرقة، 20 درجة نهارا، 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وبركة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين، وأن يخلصنا من هؤلاء الصهاينة الأوغاد المعتدين المارقين. اللهم أرحنا منهم، اللهم يا رب عجل بالفرج من لدنك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بحكام العرب الظالمين، المستبدين، العملاء الماكرين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 24 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: حذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الجديدة على برنامج العمل والعطلة ضمن خطة تأشيرات الهجرة الجديدة قد تؤدي إلى نقص في العمال خلال موسم الحصاد. ويقول المزارعون إن القيود الجديدة على تأشيرات السنة الثانية والثالثة قد تترك بعض المحاصيل من دون عمال لقطفها. وحذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الأخيرة على برنامج العمل والعطلة قد تؤثر على توافر العمال الموسميين اللازمين لموسم الحصاد. وتأتي المخاوف بعد إعلان الحكومة الفيدرالية في الأسبوع الماضي عن تعديلات على البرنامج تشمل إلزام الراغبين في البقاء في أستراليا بعد عامهم الأول بالدخول في نظام قرعة للحصول على تأشيرات السنة الثانية والثالثة. وبحسب التقديرات فمن المتوقع أن ينخفض عدد حاملي تأشيرات السنة الثانية والثالثة بنحو 38 ألف شخص نتيجة هذه التغييرات. ويقول مزارعو الإقليم الشمالي إنهم يعتمدون على هؤلاء العمال خلال مواسم الحصاد، محذرين من أن نقص العمالة قد يؤدي إلى بقاء كميات من الفاكهة في المزارع من دون حصاد. ودعت زعيمة حزب العمال في الإقليم الشمالي سيلينا أويبو، دعت الحكومة الفيدرالية إلى استثناء الإقليم الشمالي من هذه التغييرات، وقالت إن الحكومة الفيدرالية ستظهر تجاهلا تاما للإقليم الشمالي إذا لم تمنحه استثناء خاصا من الإجراءات الجديدة. وأضافت إنها مستعدة لنقل هذا الموقف مباشرة إلى زملائها في حزب العمال والحكومة الفيدرالية. بريسبن: قبلت امرأة من كوينزلاند تحمل مسؤولية أكثر من 1000 مخالفة مرورية خاصة بسائقين آخرين مقابل مبالغ مالية بلغت قيمتها 620 ألف دولار. وتقول الشرطة إن هذه العملية المتقنة استمرت لأكثر من 4 سنوات، حيث كانت المرأة تعلن عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتساعد السائقين المخالفين على الاستمرار في القيادة. ووجهت تهمة الاحتيال إلى امرأة، وذلك بعد أن قيل إنها قبلت تحمل أكثر من 1200 مخالفة مرورية نيابة عن سائقين كانوا يسعون لتجنب تعليق رخص القيادة الخاصة بهم. وتزعم شرطة كوينزلاند إن المرأة البالغة من العمر 27 عاما روجت لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرضت تحمل المخالفات ونقاط الجزاء المرورية مقابل الحصول على مقابل مادي. وقد باشر محققون من وحدة الجرائم المالية والسبرانية التحقيق في هذه الممارسات الممنوعة، والتي تقول الشرطة إنها استمرت لمدة 4 سنوات على الأقل. وتزعم الشرطة إنه تم تحويل 1266 إشعارا بمخالفات مرورية إلى اسم المرأة في الفترة ما بين عام 2022 ويونيو حزيران 2026. وقد أدت عمليات التحويل هذه إلى تسجيل ما يقارب من 1150 نقطة جزاء في سجل رخصتها، وبلغت قيمة الغرامات ما يقدر ب 620 ألف دولار. وتقول الشرطة إن المرأة حققت مكاسب مالية من سائقين كانوا يسعون لتجنب تعليق رخص القيادة الخاصة بهم. وقد ألقي القبض على هذه المرأة في منطقة وودريدج بمدينة لوغان جنوب بريسبن، ووجهت إليها تهمة واحدة بالاحتيال. وتقول الشرطة إن هذه الممارسات أتاحت للسائقين البقاء على الطريق رغم تراكم ما يكفي من نقاط المخالفات التي تستوجب تعليق رخص القيادة. وقال المحقق والمشرف غريغ ماجرا: كان ينبغي تعليق رخص العديد ممن يزعم أنهم استخدموا هذه الخدمات، لكنهم تمكنوا بدلا من ذلك من مواصلة القيادة على طرقاتنا. وأضاف قائلا: لقد وضع نظام نقاط المخالفات لجعل طرقنا أكثر أمانا ولضمان مساءلة السائقين. ومن شأن هذه الممارسات أن تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وتابع قائلا: إن الشرطة تتعامل بجدية بالغة مع هذه المخالفات، ويمكن لأي شخص متورط فيها أن يتوقع كشف هويته وملاحقته قضائيا. هذا وقد مثلت المرأة أمام محكمة الصلح في بريسبن، حيث تقرر إبقاؤها قيد التوقيف، ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة مجددا في 28 من سبتمبر أيلول الجاري. كامبرا. كشف تقرير الأجيال الجديد في أستراليا إن البلاد تتجه نحو تحول ديموغرافي كبير، مع توقع أن تتجاوز أعداد الوفيات أعداد المواليد للمرة الأولى خلال العقود المقبلة. ويشير التقرير إلى أن الأستراليين أصبحوا أكبر سنا في وقت تتراجع فيه معدلات الإنجاب بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قبل 3 سنوات. ومن المتوقع أن يصل متوسط عمر السكان إلى نحو 45 عاما بحلول عام 2066، مقارنة بنحو 38 عاما ونصف حاليا. كما يتوقع ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة بالسكان في سن العمل من نحو 29 شخصا فوق 65 عاما لكل 100 شخص في سن العمل حاليا، إلى نحو 39 شخصا بحلول 2066. وبحسب التقرير، ستظل الهجرة عاملا مهما في دعم نمو القوة العاملة والتخفيف من سرعة شيخوخة السكان، بينما يواجه الاقتصاد ضغوطا متزايدة مرتبطة بالصحة ورعاية كبار السن والميزانية. وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيواصل النمو لكن بوتيرة أبطأ خلال العقود المقبلة. سيدني. نقل طفل يبلغ من العمر 11 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار داخل منزل في منطقة نور ويست شمال غرب سيدني. ووصلت فرق الإسعاف والشرطة إلى منزل في فيرواي درايف بعد 5 مساء بقليل، حيث عثرت الشرطة على الطفل مصابا بطلقات نارية في وجهه ورقبته. وبحسب الشرطة، كان 5 أشخاص آخرين في داخل المنزل عند وقوع الحادث، ولم يصب أي منهم بأذى، وتم تطويق الموقع باعتباره مسرحا للجريمة، بينما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار وكيفية وقوعه. ومن المتوقع أن ينقل الطفل إلى مستشفى ويستميد للأطفال لاستكمال العلاج، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. وحتى الآن لم تعلن الشرطة عن تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار أو وجود مشتبه بهم، وتدرس السلطات الآن خطوات يعتقد أنها ضرورية لتعزيز سلامة الأطفال داخل المنازل. كامبرا. استخدمت السيناتور فاطمي بايمان تصريحات رئيس الوزراء التي يتباهى فيها بدعمه للمرأة، حيث انضمت إلى كل من بولين هانسون ودايلي في اتهامه بممارسة سلطة مطلقة على مواردهن السياسية. واتحدت كل من بولين هانسون وفاطمة بايمان ودايلي باتهام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باستخدام سلطة مطلقة للتحكم في الموارد المتاحة لخصومه السياسيين. ففي حين يمتلك ألبانيزي شخصيا حوالي 59 موظفا يضم طاقم كل من وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارز حوالي 19 موظفا. وفي المقابل، لا تمتلك بولين هانسون التي تعد زعيمة المعارضة الفعلية الآن استنادا إلى استطلاعات الرأي، لا تمتلك سوى موظفين اثنين، بينما لدى السيدة لي موظف واحد فقط، ولا يوجد لدى السيدة بايمان أي موظف. وربطت السيدة بايمان وهي سيناتور مستقلة عن ولاية غرب أستراليا كانت قد غادرت حزب العمال بين نقص الموارد البشرية المخصصة لها وللسيدتين هانسون ولي، وبين سجل السيد ألبانيزي فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقالت إنها تدرك أن الأمور مختلة تماما عندما تقف كل من السيناتورة بولين هانسون وعضوة البرلمان عن دائرة فولر دايلي وأنا معا في موقف موحد، وأضافت إن لدينا وجهات نظر مختلفة حول كل شيء تقريبا، غير أن القاسم المشترك بيننا هو أننا جميعا نساء. وتابعت قائلة: لقد استمعت أستراليا إلى تعليقات رئيس الوزراء الأخيرة حول البطيخ وحول غريس تيم وكايلي مينوغ، إنه يتباهى بكون النساء يشكلن غالبية أعضاء كتلته البرلمانية وبسجل الحكومة في مجال حقوق المرأة. ولكن هل تمنح هذه الحقوق فقط للنساء اللواتي يتفقن معه في الرأي؟ إنني أعلم أن رئيس الوزراء يريد معاقبتي، لكن لا ينبغي السماح له بممارسة المحاباة. واتهمت زعيمة حزب أمة واحدة ونائبان مستقلان في البرلمان بشكل مشترك السيد ألبانيزي لأنه يمارس سلطة مطلقة على الموارد السياسية. وجاء في بيان مشترك لهم: لقد توحدنا لمطالبة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتخصيص عادل للموظفين لصالح البرلمانيين المستقلين ولنواب الأحزاب الصغيرة، وذلك قبل انعقاد البرلمان مجددا في شهر أكتوبر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. نبدأ بنشرتنا من بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون إن عدم التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل من دون تشكيل قوة دولية بديلة سيؤدي إلى فراغ لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. وخلال استقباله كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألفيرن، أشار عون إلى أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لليونيفيل في حال تعذر التمديد لها لمواصلة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف بها دوليا. وجدد عون التأكيد على أن إسرائيل لا تلتزم بتنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، ولا سيما لجهة وقف إطلاق النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها ومعالجة النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم، عادا أن استمرار هذه الممارسات يبقي التوتر قائما في الجنوب. وأطلع عون المسؤول البريطاني على أجواء الاجتماع التحضيري الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن لبنان عرض خلاله حاجات المؤسستين وتلقى ردود فعل مشجعة، كما بحث الجانبان الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية والتنسيق القائم بين البلدين. من جهته جدد الأميرال ألغرن دعم بريطانيا للبنان ولا سيما الجيش اللبناني، منوها بالمواقف الرسمية اللبنانية حيال التطورات وبالمواقف التي أعلنها الرئيس عون خلال زيارته إلى منطقة النبطية في الجنوب، وتأكيده تصميم الدولة على بسط سيادتها على كامل الحدود الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة في القرى التي ينتشر فيها الجيش. في موازاة المساعي السياسية والدبلوماسية، شدد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تماسك المؤسسة العسكرية وصمودها في مواجهة التحديات خلال تفقده فوج المغاوير في ثكنة غسان رمان في رومية وإطلاعه على جاهزية الفوج. فلسطين المحتلة. أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر إن ابنه هو الجندي الذي أصيب في هجوم دهس وقع أمس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال لايتر عبر منصة أكس: يحتاج نيريا إلى معجزة، لقد واصل نيريا الخدمة في قوات الاحتياط بعد فقدان شقيقه الأكبر ومشاب ديالايتر الذي قتل خلال المعارك في قطاع غزة في نوفمبر 2023. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عبر منصة إكس: أنا وزوجتي سارة ومعنا كل شعب إسرائيل نصلي من أجل حدوث معجزة. وأصيب الجندي الإسرائيلي المحتل في هجوم دهس بسيارة على حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة، بينما قامت القوات الإسرائيلية بقتل منفذ العملية حسب ما أعلنت الشرطة في الدولة العبرية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم اندفع بسيارته نحو سيارة كان بداخلها شرطية وجندي قرب مستوطنة بيت حورون غرب مدينة رام الله، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف في بيان إنه نتيجة لذلك أصيب الجندي وهو يتلقى حاليا علاجا طبيا، وقد قتل المهاجم بنيران القوات. وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داود الحمراء بأن فرقها أجلت رجلا في حالة خطيرة إلى المستشفى. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أبلغت باستشهاد الشاب محمود محمد محمود سليمان برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور تحت غرب مدينة رام الله واحتجاز جثمانه. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. ويوم الأحد الماضي قتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص قرب رام الله، وقال الجيش إنه اعتقل المشتبه بتنفيذه الهجوم. وفي اليوم ذاته أعلن الجيش قتل فلسطيني حاول دهس جنوده بسيارة قرب جنين. فلسطين

المحتلة. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي المجرم ميزرائيل كاتس أمس بأن يبقى الجولان تحت سيادة الدولة العبرية إلى الأبد، وذلك تعقيبا على تأكيد الرئيس السوري الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذه الأرض تبقى سورية. وقال كاتس رد الواضح على الرئيس السوري الذي أطلق تصريحات رنانة من على منبر الأمم المتحدة إن الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وإلى الأبد. وكان الشرع قد تعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. وقال الشرع في كلمته لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي في الجولان، فالجولان سيبقى أرضا سورية. وشدد على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بقوة قرار مجلس الأمن 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار الدولة العبرية بضم أراض في الهضبة السورية ملغى وباطلا. واحتلت إسرائيل أجزاء من هضبة الجولان في حرب يونيو حزيران 1967 وأعلنت ضمها عام 1981، وبينما كانت الولايات المتحدة لسنوات طويلة الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، انضمت إليها كولومبيا في أغسطس آب. وبعد سقوط الطاغية المجرم بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ويكرر مسؤولون إسرائيليون بأن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من المنطقة. أنقرة. تلقى حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا ضربة قوية جديدة بإعلان رئيس بلدية أنقرة منصور باواش استقالته منه ومواصلة عمله في رئاسة البلدية مستقلا. وأكد باواش إن قرار استقالته من الحزب لم يتخذ بدافع الغضب أو الاستياء، لافتا إلى أن التطورات التي بدأت منذ 19 من آذار مارس 2025 في إشارة إلى اعتقال رئيس بلدية اسطنبول المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري سابقا أكرم إمام أغلو، والذي استقال مؤخرا وانضم إلى الحزب الجديد برئاسة أوزغور أوزيل، وما تبع ذلك من نقاشات سياسية وقانونية. مرورا بقضية البطلان المطلق المؤتمر العام 38 لحزب الشعب الجمهوري، والذي عقد في نوفمبر تشرين الثاني 2023، أوصلت المشهد السياسي في تركيا إلى مفترق طرق تابعناه جميعا بحزن. وأكد باواش في بيان عبر حسابه على منصة أكس الأربعاء إنه لم يرتكب قط أي سلوك من شأنه أن يسيء إلى حزب الشعب الجمهوري أو يسبب حرجا لمن انتخبوه، وإن الدعم الكبير الذي حظي به في أنقرة واستطلاعات الرأي على مستوى البلاد والتأييد الذي أبداه المواطنون من مختلف التوجهات كلها دلائل واضحة على ذلك. وقال إن ثمة حقيقة بالغة الأهمية هي أنه عندما يتعذر تحقيق الوحدة على أعلى مستويات فإن الشعب يستطيع تحقيقها على مستوى القاعدة الشعبية إذا رغب في ذلك. ولطالما قلت إنه إذا كان لابد من تغيير السلطة في تركيا عبر الوسائل الديمقراطية فإن السبيل إلى ذلك ليس باستنزاف المعارضة بعضها بعضا، بل بالتوحد على مبدأ المشتركة. طهران. عادت السلطات الإيرانية وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل مهسا جينا أميني إلى تجديد قبضتها الداخلية وتصعيد إجراءاتها بحق أشكال مختلفة من التحرك والاحتجاج، بدءا من اعتقال واستدعاء أصحاب محلات وتجار شاركوا في إضراب واسع بالمدن الكردية وصولا إلى

ملفات قضائية بحق منظمي سباق للركض في طهران بعدما شاركت فيه نساء من دون ارتداء الحجاب الإجباري. ومن المدن الكردية جاءت الإجراءات الأمنية عقب إضراب واسع نفذ في 16 سبتمبر بدعوة من ائتلاف القوى السياسية في كردستان الإيران، وانضم إليه أصحاب محلات والتجار في عشرات المدن ذات الغالبية الكردية. وكانت مهسا أميني وهي إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما قد اعتقلت في طهران في 13 سبتمبر أيلول 2022 من قبل وحدة الشرطة المسؤولة عن تطبيق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران، ودخلت في غيبوبة في أثناء احتجازها لدى الشرطة، وأعلن عن وفاتها في 16 سبتمبر 2022. وأدت وفاتها إلى اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران. وأفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران الأربعاء بأن أجهزة أمنية بينها جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات مارست ضغوطا واسعة على أصحاب المحلات والتجار بعد الإضراب، شملت الاستدعاء والاعتقال وإجبار بعضهم على توقيع تعهدات خطية بعدم المشاركة في إضرابات مستقبلية، إلى جانب إغلاق عدد من الوحدات التجارية وبأوامر قضائية. وبحسب بيان الشبكة الذي نقله موقع إيران إنترناشونال، تركز جانب من هذه الإجراءات في كاميران وسندنج، حيث اعتقل ما لا يقل عن 6 من أصحاب المحلات في كاميران و4 تجار على الأقل في سنندج، في حين أجبر آخرون على توقيع تعهدات تحت التهديد. وقال صاحب محل في كاميران وفق ما نقلته شبكة حقوق الإنسان إن منظمة استخبارات الحرس الثوري استدعت مساء 16 سبتمبر عددا من أصحاب المحلات الذين شاركوا في الإضراب، وهددتهم بإغلاق متاجرهم بالشمع الأحمر في حال عدم حضورهم خلال ساعات. وبحسب نفس المصدر، توجه عدد من التجار في نفس الليلة إلى مقر جهاز الاستخبارات، حيث تلقوا تهديدات بفتح ملفات قضائية بحقهم. وقال إن صاحب محل مسن تعرض للضرب والإهانة بعدما اعترض على الإجراءات أمام الآخرين، وأجبر أصحاب المحلات الذين جرى استدعاؤهم حسب الرواية على توقيع تعهدات خطية بعدم المشاركة في إضرابات مقبلة. ومع استمرار الإجراءات الأمنية، اعتقلت قوات وزارة الاستخبارات ما لا يقل عن 6 من أصحاب المحلات في كاميران وفق الشبكة، وأفرج عن 2 منهم في 19 سبتمبر أيلول الجاري، فيما بقي 4 آخرون رهن الاعتقال، ولم تتوافر حسب عائلاتهم معلومات واضحة عن أوضاعهم أو أماكن احتجازهم. مضيق هرمز. أفادت السلطات العمانية والهندية بمقتل بحار هندي في الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز أمس وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت البحرية العمانية في بيان إنها أجلت 27 من أفراد طاقم السفينة كيب داو، والتي ترفع علم أنتياغو، إثر تعرض السفينة لاستهداف على بعد 2.5 ميل من محافظة مسندم، أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات ووفاة أحد أفراد الطاقم. وأوضحت وزارة الخارجية في نيودلهي إن الضحية بحار يحمل الجنسية الهندية. وأكدت السفارة الهندية لدى سلطنة عمان أمس إن مواطنا هنديا قتل في هجوم استهدف السفينة أم في كيب داو في أثناء توجهها إلى الهند بحسب وكالة رويترز. وأضافت السفارة إنها تنسق بشكل وثيق مع السلطات العمانية بشأن سلامة جميع أفراد الطاقم على متن السفينة، ومنهم 19 مواطنا هنديا. واشنطن. تستعد

لا تزال عصية على الحل. ووفق البرنامج الذي أعلنه البيت الأبيض، يصل تشي وزوجته بينغ لي يون إلى قاعدة أندروز العسكرية مساء أمس، حيث يتوجه ترامب في خطوة غير معتادة لاستقبالهما شخصيا. أما الخميس فيقيم الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلينيا ترامب مراسم استقبال رسمية في البيت الأبيض، يشارك فيها 479 عسكريا من مختلف أفرع القوات المسلحة، وتشمل المراسم عزف النشيدين الوطنيين وكلمتين للزعيمين واستعراضا عسكريا في حديقة الزهور، إلى جانب عرض جوي تشارك فيه قاذفة من طراز B2 وأربع مقاتلات F-22. وعقب المراسم تبدأ المحادثات المغلقة بين ترامب وشي، فيما تزور ميلينيا ترامب وبانغ لي يوان المتحف الوطني للفن الآسيوي، ويعود الرئيس الصيني مساء الخميس إلى البيت الأبيض لحضور مأدبة في القاعة الشرقية، قبل أن يختتم برنامج الزيارة يوم الجمعة بحفل شاي خاص مع ترامب وزوجته، ثم زيارة مشتركة إلى الأرشيف الوطني يعقبها توديع تشي. وتتجاوز هذه المراسم في رمزيتها إطار زيارة عمل تقليدية، فترامب يسعى إلى إبراز الطابع الشخصي لعلاقته مع شي، فيما يصل الرئيس الصيني إلى واشنطن للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان، في لحظة تحاول فيها القوتان منع تنافسهما الاقتصادي والتكنولوجي المتصاعد من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. وخلف الاستعراض العسكري والسجادة الحمراء تتراكم ملفات شائكة يصعب حسم أي منها في قمة واحدة، من الرسوم الجمركية والتجارة إلى المعادن النادرة والذكاء الاصطناعي وتايوان، وصولا إلى حرب إيران. تل أبيب. أفاد مراسلون بأن لجنة الانتخابات الإسرائيلية صدقت أمس الأربعاء على شطب القائمتين العربية الموحدة والمشتركة لمنعهما من خوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وردت القوى العربية على القرار باتهام رئيس الوزراء الإرهابي نتنياهو ووزير الأمن القومي المجرم بن غفير بإقصائهما لأسباب سياسية. وتضم القائمة المشتركة ثلاثة أحزاب، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة يوسف جبارين، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شحادي، بينما يرأس القائمة العربية الموحدة منصور عباس. وتشير المعطيات إلى أن قرارات لجنة الانتخابات المركزية غير نهائية كما يوضح المراسلون، حيث أنها تحتاج إلى تصديق المحكمة العليا التي سبق أن أبطلت قرارات مماثلة في دورات سابقة، مما يعني أن مصير القائمتين المشتركة والموحدة سيبقى معلقا حتى تبت فيه المحكمة العليا. وتمثل قرارات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بشطب القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة إضافة إلى المرشحين عوفر كسيف وسامي أبو شحادي تصعيدا غير مسبوق ضد التمثيل السياسي لفلسطينيي الخط الأخضر. وردا على القرار، قالت القائمة العربية الموحدة إن قرار شطبها من خوض انتخابات الكنيست سياسي ومرفوض، معتبرة أن الهدف منه إبعادها عن المنافسة بسبب قدرتها على التأثير في موازين القوى وتغيير الحكومة الحالية. أما القائمة المشتركة فاتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المجرم بن غفير بالسعي إلى إضعاف مشاركة العرب لمنعهم من التأثير السياسي. وقال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إن المجرم نتنياهو وبن غفير يخشيان قدرة الأصوات العربية على إسقاط الحكومة الحالية والتي وصفها بحكومة الإبادة والعنصرية. واشنطن.
أفادت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية

بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعات مع رئيس الوزراء نتنياهو وأوصوه بتقليص فترة مكوثه في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية تحذيرات أمنية عرضت عليه بشأن الرحلة. وبحسب القناة الإسرائيلية فمن المقرر أن يغادر المجرم نتنياهو إسرائيل مساء الأربعاء متوجها إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يصل صباح الخميس ويعود إلى إسرائيل مساء نفس اليوم، ومن ثم لن يمكث في نيويورك حتى ليلة واحدة. ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية من بينها جهات أمنية إن القرار اتخذ على خلفية اعتبارات أمنية، وأضافت إن عددا من كبار المسؤولين الأمنيين عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات عدة لبحث الموضوع شارك فيها نتنياهو، حيث عرض خلال المداولات التقييم الاستخباري الذي تضمن تحذيرات أمنية. ووفق المصادر التي نقلت عنها القناة، كانت التوصية المقدمة إلى نتنياهو هي عدم تمديد فترة مكوثه في الولايات المتحدة. وفي السياق، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن شرطة نيويورك وجهاز الخدمة السرية الأمريكي يحققان في واقعة رصد 3 أشخاص خرجوا زحفا من فتحة صرف صحي بالقرب من الفندق الذي سيقيم فيه نتنياهو خلال اجتماعه الجمعية العامة. وبحسب المصادر، فر الأشخاص 3 من أحد أنفاق الصرف الصحي في منطقة ميد تاون بمنهاتن بالقرب من بارك أفينيو مستخدمين سيارتين منفصلتين، ولم تجر أي اعتقالات حتى الآن. وقالت المصادر إن شرطة نيويورك وجهاز الخدمة السرية الأمريكي يراجعان تسجيلات مصورة وبيانات قارئات لوحات السيارات وأدوات أخرى في محاولة لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص. وكانت تقارير إسرائيلية أخرى قد أفادت بأن زيارة المجرم نتنياهو استدعت تدابير أمنية ولوجستية غير معتادة، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت إن طائرة نتنياهو لن تهبط في مطار جون كينيدي بنيويورك خشية إصدار عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أمرا بإقلاع الطائرة فورا دون انتظار عودته. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إن الطائرة ستلجأ بدلا من ذلك إلى الهبوط في قاعدة عسكرية بولاية نيوجيرسي أو في مطار نيو آك وسط إجراءات أمنية مشددة، مؤكدة قرار نتنياهو بتقليص مدة الزيارة وعدم المبيت في نيويورك خشية المظاهرات المناهضة له. وفي وقت سابق شن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على نتنياهو، واصفا إياه بمجرم حرب ومهندس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ليرد عليه الأخير بقوله عار عليك، وذلك قبل توجهه إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح ممداني في مقابلة مع شبكة CNN إن موقفهم من نتنياهو يستند إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، متسائلا عن سبب استثنائه من المساءلة بموجب أحكام القانون الدولي ما دامت المحكمة أقرت ارتكابه انتهاكات. بيروت. بعد سنوات ضغط فيها السياسة والأمن على مسار العلاقات اللبنانية السورية، يحاول البلدان فتح صفحة اقتصادية جديدة عنوانها الاستثمار والمصالح المشتركة. ففي بيروت جمع المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين لبحث فرص التعاون في التجارة والنقل والسياحة والصحة والتكنولوجيا وإعادة الإعمار. لكن النقاش لم يتوقف عند عرض الفرص، إذ حضرت بقوة ملفات الحدود والجمارك والتأشيرات وحركة الشاحنات والضرائب، وهي قضايا تحدد عمليا قدرة المستثمرين على الانتقال من الرغبة في التعاون إلى إقامة مشروعات وشركات. ويأتي المنتدى برعاية الرئيس اللبناني عون في وقت يسعى فيه البلدان إلى إعادة تنظيم علاقاتهما الاقتصادية
ويضم البرنامج جلسات تبحث موقع لبنان وسوريا في الخريطة الاقتصادية وتمويل الاستثمار واستعادة الثقة وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، إضافة إلى النقل والمرافق والأسواق الإقليمية، كما يتضمن لقاءات قطاعية مباشرة بين رجال الأعمال. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم.

0: بتعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير. الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
2: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
7: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
8: A
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.

تحولت علبة صغيرة من الطعام اشترتها فتاة بيورو ونص يورو، يعني بدولار وسبعين سنت، تحولت هذه العلبة الصغيرة إلى أغلى وجبة لم تتناولها المرأة بعد أن كلفها نسيان التصريح بها لدى وصولها إلى أستراليا غرامة تجاوزت 3072 دولار. نعم، غرمت في مطار سيدني ب 3072 دولار. وكانت كلوي البالغة من العمر 29 عاما عائدة إلى أستراليا بعد رحلة إلى أوروبا، حين وصلت إلى مطار داروين شمال البلاد، وفي حقيبتها كانت هناك علبة من طبق الكاسوليه الفرنسي اشترتها من متجر ليتل مقابل يورو ونصف اليورو قبل أن تنسى وجودها عند تعبئة بطاقة الدخول إلى أستراليا. وأثناء تفتيش الحقيبة حقيبتها عثر موظفو الأمن الحيوي على العلبة، ليتبين بعد ذلك إنها تحتوي على لحوم، وهي من المنتجات التي يتوجب على المسافرين التصريح بها عند عودتهم إلى أستراليا أو عند دخول البلاد. وانتهى الأمر بهذه الفتاة بفرض غرامة قدرها 4368 دولار أسترالي مع مصادرة هذه العلبة. وروت كلوي ما حدث في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه وهي تبكي بشدة من وقع الغرامة، وقالت إنها اشترت الكاسوليه مقابل يورو ونصف اليورو قبل أن تجد نفسها مطالبة بدفع مبلغ يفوق سعره بأكثر من 1800 مرة. وقالت الشابة إنها كانت قد خططت لإنفاق مدخراتها على رحلات أخرى، غير أن الغرامة أربكت خططها للسفر. في حين حظي المقطع بتفاعل واسع واقترب من مليون مشاهدة. ولا تتعلق القصة بقيمة علبة الطعام، وإنما بقواعد الأمن الحيوي الصارمة التي تطبقها أستراليا على الأغذية والمنتجات الحيوانية والمنتجات النباتية القادمة عبر حدودها. وتلزم السلطات الأسترالية المسافرين بالإفصاح عن الأغذية التي يحملونها عند دخول أستراليا بما فيها اللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من المواد التي قد تشكل خطرا على الزراعة والبيئة إذ حملت آفاتا أو أمراضا. وتوضح وزارة الزراعة والثروة السمكية والغابات الأسترالية إن الغرامات المفروضة على بعض المخالفات لا يحددها موظف التفتيش بحسب تقديره، وإنما تحسب وفقا لوحدات جزئية ينص عليها القانون. ومنذ الأول من يوليو تموز 2026 تبلغ قيمة الوحدة الجزائية الواحدة 364 دولار أسترالي، فيما تصل الغرامة إلى 12 وحدة أي 4368 دولارا أستراليا عندما يتعلق الأمر بسلع غير مصرح بها، وتعد ذات مستوى مرتفع من مخاطر الأمن الحيوي. وتؤكد السلطات إن قيمة الغرامة في هذه الحالات ليست خاضعة لتقدير موظف الأمن الحيوي، وهو ما يفسر المبلغ الذي طلب من كليوي دفعه، رغم أن الأمر تعلق بعلبة واحدة اشتريت بمبلغ زهيد وهي تشبه علبة السردين. وبذلك تحولت هذه العلبة التي كان يفترض أن تمنح الشابة مذاقا صغيرا من بلدها في أستراليا إلى تكبدها دفع فاتورة قيمتها 2700 يورو وحرمانها حتى من طبقها المفضل، يعني خسرة الأكل وخسرة العلبة ودفعت حوالي 4000 دولار 4368 دولار أسترالي. لذلك يجب التصريح حين العودة إلى أستراليا والرجوع من الوطن، يجب التصريح عن كل المأكولات التي تحملونها داخل الحقيبة: علبة سردين، مقاني، لحم، بزورات، أي شيء نباتي، أي شيء بتحملوه لازم تصرحوا فيه إذا كان ممنوع أو إذا كان غير مسموح إلا بتصريح، وإلا
بتدفعوا زي ما دفعت هذه المرأة 4368 دولار ضبط ومصادرة الممنوعات. وإذا كنتم غير مواطنين في أستراليا ولا تقيمون فيها ولا تحملون جواز سفر، بتدفعوا المبلغ إذا معكم وتعودون إلى بلادكم في أول طائرة عائدة إلى الوطن. انتبهوا.

مستمعين الأكارم، تتواصل أعمال إعادة تأهيل وتطوير معبر العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان مع اقتراب مشروع تشييد الجسر الرابط بين الجانبين من مراحله النهائية، استعدادا لإعادة تفعيل المنفذ واستئناف حركة العبور. وفي أحدث التطورات، تفقدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في 3 سبتمبر أيلول الجاري أعمال التأهيل، ومن بينها إنشاء الجسر الجديد وتجهيز البنية التحتية والمرافق الخدمية، مشيرة إلى أن المشروع الذي انطلق في مايو أيار الماضي يسير وفق برنامج تنفيذي مدته 5 أشهر. وفي هذا السياق، حللت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة القطرية وغيرها صورا فضائية لرصد مراحل التغير العمراني والإنشائي في موقع معبر العريضة وتتبع تطور أعمال الجسر والمنشآت المرتبطة به على الجانب السوري من الحدود. يقع معبر العريضة على الطريق الرابط بين شمال لبنان والساحل السوري، ويعد أحد المعابر البرية الرئيسية بين البلدين، وتكشف مشاهد ميدانية استمرار أعمال الترميم وتجهيز البنية التحتية للجسر، والذي كان قد تعرض لأضرار بالغة من جراء غارات جوية إسرائيلية مجرمة سابقة قبل أن ينهار لاحقا تحت وطأة العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت تلك المنطقة. وفي إطار الجهود الجارية، أكد رئيس قسم المرافق والصيانة في معبر العريضة عبدالله العلي إنجاز المراحل الرئيسية لعمليات الترميم على الجانبين السوري واللبناني، موضحا أن الأعمال المتبقية تتركز بشكل أساسي على إتمام مراحل البناء النهائية. وكانت محافظة طرطوس قد أعلنت في يونيو حزيران الماضي إن مشروع إعادة تأهيل جسر معبر العريضة يقترب من التنفيذ الكامل، موضحة أن الجسر طوله 72 متر وعرضه 26